مشيت الخيلة ورادت إسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت إسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة روحي لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف فيها

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم حنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمح رياض الشات مستمعين ومستمعات راديو الشات في كل مكان بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى من أجل من الوقت جاف شان نبدو لكم أول برنامج بقسم العربية اليوم الصباح اليوم يوم السبت يوم 30 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتكم الفرح والكرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة خليكم في مكان تلفنا دبسات يكرقنا في ديل من نصر زملان القديم في غريريا صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناسكر كجيب سلمكم كثير تأشيس وتقديم برنامج كلام الصباح في مدانة 25 دقيقة من قصر نجيري ثانا أنا مامي كرتي جمانغات وتأشيس وتقديم هارون مامو صباح نامش لدوب سادية يسمينا أول أغنية يخطنا هذولا كل المستمعين ومستمعتنا راديو شاد القريب من جميعنا في الفرقانة في الخارج الصباصي
1: مبروك العيد كل عام وأنتم بخير يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام كل سنة وأنتم طيبين يا سلام كل عام وأنتم بخير يا سلام

اتمنى الخير بين كل فرحة وسرور يا سلام كل عام وانتم بخير يا سلام.

بس 17 دقيقة في الاستديو راديوشات نواصل دائما ببرامجنا بقسم الأوروبي من مجمعنا في باسبور واحد باسبور دا مودر الباسبور دا باسبور أنا بوهانا بروندي أنا بروندي أنا بروندي أنا بروندي رغم نمرتها كمان 00 OP 03 78 78 سيدة كمان باسمنا جان باتيس هاكيزي إمانا الباسبور ده ودر الباسبور ده ودر مطلوب من كلنا نمكلق الباسبور ده كلق الباسبور ده ينادي برام التلفون 97 57 94 87 وده كمان نزل بحاجي كلام فرنسي بس 60 10 70 12 ده كمان نزل بحاجي كلام عرب وكنا نمكلق الباسبور ده ودى لهم ده ولا ناداهم ده بنتو قادو 10,000 ريال نكرر فيها باسبور واحد باسبور أنا بروندي أنا واحد بروندي باسم أنا جان باتيس هاكي زيمانا بنمرتا كمان OP 03 78 78 الباسبور ده ودر ومطلوب من كل الان كان ليجا الباسبور ده ينادي برام التليفون 97 57 94 87 وده كمان بحجي كلام فرنسيز ما بحجي كلام عربي كمان 60 10 70 12 ده كمان بحجي كلام عربي ونار كان ليجا الباسبور ده جاب له مصيفه ده منطوع كادو 10,000 ريال الساعة 7:12

آدم جبرين لموسى جبرين وكل شبابنا في الغاية اتنين بلاما قنبو جبرين الحاجة والدقاليبة أبيسو رماتة آدم رماتة كل وكل شبابنا في الغاية واحد في الغاية بلاما محمد إبراهيم دينا حسن أبا آدم وكل شبابنا يجسكي جسكي بلاما بورو خبيس وكل الشباب أنا ليهان بلاما مكايلا جبرين وكل الشباب أنا يقولية ساكن إدريس وكل الشباب أنا الفاسد بلاما حسن آدم جيتا آدم شينا وكل الشباب أنا فلقى النغا بلاما إبراهيم حسن مايزونغو دينيني عبد الغادر بشارة وكل الشباب أنا الطيور جبرين كيو رمات كيو وكل الشباب أنا آخر إبراهيم حسن وكل الشباب أنا البشير يا إيسا وكل الشباب أنا جوجلية اللوان وكل الشباب أنا أدري وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أولتهم عمر آدم جنبودا على روسي سو عليهم بس بد ولا زوما كمان مباكر بلاد في أدري هنتات البلامة آدم جنبو الساعة 7:13

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في الاستديو على راديو شاد. الزميلة بكر رسم بخاري جايش فن يسمينا نشرة الأخبار والصباح هي صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل حروم وصلحات. صباح الخير مستمع راديو شاد. إليكم نشرة الأخبار من اليوم 13 ذو الحجة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية لكلتو جيمي رأس أمس الجلسة النار فوق الوزير هنا تعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني. الوزير نصيح الأم والوقاية سلم القيادة المتنخلة أن تتهم لها دولة الإمارات بواسطة هنا مؤسسة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة. فضيلة ناوين وليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمعية الوطنية علي كولتو جايمي رأس أمس الجلسة النادو فوق الوزير عن التعليم الآلي الباس العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاكي مباتينا في السؤال اللي بتألق بكوانان أو تأسيس عن اللجنة تأييد التاريخ عن تشاد بحضور بعض من أعضاء الحكومة. السؤال الشفوي اللي قدمه ديبيتي بيرال بيكلم في إعادة كتابة التاريخ التشادي. ناقشوني خش طويل بعض من الديبيتي وقالوا دي خطوة مهمة اللي بتعمل في التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، لأن كان قالوا تاريخ ده ما بخص الماضي فقط ولكن بشمل الحاضر والمستقبل. والسؤال أنا إعادة كتابة التاريخ ده قايد في المشاريع أنا رئيس الجمهورية

0: مارشال محمد إدريس أديبي إدنون المشاريع الرامية لتعزيز الهوية الوطنية. والمشروع ده كمان كونوا لي لجنة علمية خاصة مكونة من خبراء باحثين وأكاديميين شاديين عشان يخطوا مرجع حنا إنتاج موثوق. بعد ما ناخشوا نخاش طويل الديبيتي في الكيفية إن صياغة التاريخ الإندى حذر شديد، لأن التاريخ ما مجرد مجموعة من الحقائق والأحداث، ولكنه كمان بشمل التفسير والإيضاحات اللي بتتألق بالسياقات السياسية. في رد كمان الوزير التعليم الآلي والبحث العلمي الدكتور ستاك يمغتنا كلم بمداخلات الديبيتي ومقترحات اللي بتدخل في أهداف عن اللجنة المكلفة بإعادة كتابة التاريخ. وقال اللجنة العلمية عندها رؤية جديدة لتاريخ عن بلدنا تشاد، وقال كتابة عن التاريخ بأمل في حققان الأهداف. واللجنة الكلفوها بكتابة إعادة التاريخ، الوزير قال المدة لأنتوهم لا هدا لابد من يجددوها، وقال اللبيبان مفتوح للجميع عشان يقدموا اقتراحات وإضافات أخرى من أجل تشاد هنتنباكر. نائب رئيس الجمعية الوطنية شكر كل الجهود القام بها الوزير عن التعليم الآلي، ويتمنى النجاح والتوفيق للجنة في الخدمة التقيلة الكلفوها ليا. الوزير عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاك يومبتنا أنت البداية الرسمية في الليسي فيليكس إبوية عن الدخول التدريب الفني والتقني والمهني في كل الأراضي الوطنية، وهنا في نجمينا كمان البداية بقت في ليسي فيليكس إبوية بحضور أمينة الدولة في وزارة التعليم الآلي الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
1: بالجملة 1307 مترشح ومترشحة من مختلف التخصصات المهنية دخلوا في الكونكور عن التدريب المهني، ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. وبالنسبة لمدينة أنجمينة 174 مترشح ومترشحة كان دخلوا في المسابقات، عشان المسابقات دي أي الكونكور الدخل فوق المترشحين ده هو لأول مرة يبقى في تشاد، ويسمح للطلاب اللي جو في الامتحانات ده يواصلوا في التدريب المهني ويمرقوا بشهادة تخصص مهني وشهادة الكفاءة المهنية وشهادة الدراسات المهنية. من جانب الوزير حن التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور ستاك يومباتينا بني طلب من المترشحين قال يقوموا بمسؤولياتهم عشان يخدموا، وقال بكونه التدريب الفني والمهني ده هو مطلوب بالزيادة في الحياة اليومية عن الإنسان، وأيضا بيساعد في التطور عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن الدولة. الوزير زاد في كلامه وقال بكونه من خلال صوان الشهادة والدبلوم الذهبي مجدد ده الحكومة التشادية تدور تقوي القطاع عن العمل للشباب عشان يدخلوا بسرعة في السوق عن الخدمة، ودا من خلال التدريبات المهنية وبنوعية سمحة وتتواكب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي عن بلدنا تشاد. الوزير قال للمترشحين هم من الأول ناس يستفيدوا من التدريب المهني، عشان المهنة الفنية في وقتنا الحالي ده بقت ركيزة أساسية عن التقدم والابتكار، بالإضافة لمحاربة البطالة أي الشماش في وسط الشباب. نذكركم بكونه في نهاية المسابقات الوطنية البقدي الدفعة هم مدينة أنجمينة دول يدربون في المركز عن التدريب الفني والمهني القايد في حارة الساجيري هنا في أنجمينة.
0: الوزير حن الصحة العامة والوخاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سلم أمس الإيادة المتنقلة اللي جوها من دولة الإمارات بواسطة مؤسسة قطر، والإيادة دي سلموها للمستشفى حن الأم والطفل، واستلم الإيادة المدير حن المستشفى حن الأم والطفل. عشان ده في آخر الحفلة كمان الوزير حن التعليم الصحة العامة دكتور عبد الرحيم عبد المجيد كلم، خلينا اسمه.
2: بالنسبة لتقوية العلاقات بين تشاد وجمهورية الإمارات الشقيقة، مؤسسة أثر سلمتنا قيادة متنقلة. القيادة دي في كلها فيها المعدات الطبية حديثة، مجرد كان المريض جاء وسجلوا ذات يمرق مباشرة البيانات تطلع قاعدة في المستشفى. إذا ده يعني دائم بصراحة نهنا كان يعتبروا تحقيق نظرية السياسة الطبية ونظرية المشير محمد إدريس ديبينا، لأنه دائما وأبدا يذكرنا ويدينا توجيهات خاصة بالنسبة لتقوية المستشفى. لعنا يقول المواطنين المفروض العلاج يكون أقرب للمواطنين، وفي هذه المناسبة داير نشكر الجمهورية الإمارات الشقيقة وخاصة مؤسسة أدرا والدكتور يوسف، لأن كل المبادرات دي أمطار في يوسف هو العمود الفقري، رجل يعني بصراحة بخدم دائما وعبدا. كذلك داير نشكر مدير المستشفى الأم والطفل دكتور محمد نور، هو طبعا رجل معروف بخدم بمبادرة وبنية الصالحة وجلقين المستشفى المتنقل.
0: الحملة الانتخابية وانت الانتخابات التشريعية وهي مجلس الشيوخ بتبدأ من اليوم 30 وبتكمل يوم 19 جوان البجي، ده في مناطق اثنين عن البلاد، منطقة حجر لميس وشاري باقرمي. ولي وجههم أديل لكل الصحف بصفة عامة الرئيسة هنت الحما المدام حليمة السادية علي، كلمت أمس وقالت هم نشالوا كل الإجراءات اللازمة عشان الحملة دي تبدأ وتكمل بسلامة، وثلاث إجراءات كمان شالوهم، ثلاث قرارات ده الإفة والعدالة والمسؤولية. وعشان ده أي صحافة ده تقوم تلعب بدورها وتنشر الخبر الأكيد، وخاصة الخبر الأكيد ده يطلع من الصحافة، لأن ده بس الناس قاعدين برجوه، ده لابد يكون أكيد ومؤكد. عشان ده وطلبت من المترشحين كمان الطلب حن التقديم ده يقدموا 48 ساعة قبل الوقت. المدير العام النائب للإدارة العامة هنت الدرائب دكا جيما، رأس الورشة هنت الأمل التدريبية النظمة لصالح المدراء والموظفين عن الإدارة، بكلم في المعرفة والأساليب الجديدة هنت الإدارة عن الدرائب. المندوب العام للحكومة لدى ولاية تانا مايو كبي إصابة قوكوني سيديمي قام بزيارة تفخدية في البون هنا لوغون البربط مدينة بونغور بالكاميرون، وده كمان عشان بعرف وبشيف الخدمة الناس قايمين بها هناك. الساعة 7:27 قبل ما نختم نعيد العناوين. الديبيتي لومو أمس في جلسة تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية علي كولتو تشايمي، ونادوا الوزير حن التعليم العالي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا، وكلموا سألوا بسؤال شفوي بكلم في إعادة حن التاريخ حن تشاد. والوزير حن الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم القيادة المتنقلة أن كان لجوها من دولة الإمارات بواسطة مؤسسة خطر. والحملة الانتخابية انت الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ في مناطق الاثنين حجر لميس وشاربة قرمي بتبدأ من اليوم 30 وبتكمل يوم 19 جوان. الله خبر ده إن شاء الله نرجع فوقه بعدين في جرائدنا الله بجو فدي نشرين اليوم 13 ذو الحجة 1447 هجرية القرار حكومة فكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنا في ديل النشر إن شاء الله تسموها بعدين للساعة 7:15 دقيقة أنا أخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميل هارون موسى الحاجون نجمعنا رجل جاز مع السلام مع التياد قيلو بالعافية

السبعة وثلاثة وثلاثين دقيقة في السيريان على الوشاطة بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية غاني نواصلوا دائما ببرا من بغسم الروبي من يمنا أبا علي كانمبوب لاما يعقوب هارونا الشيخ عبد الله حسيني عمر عبد الرحمن أبا انقاسي حامد الكونسي موسى رمضان جدة غوني همكايل عبد الرحمن الرئيس قادية إساغ هارونا آدم أخي بلاما مامادو بلاما خالد تغا كلهم في أبدقن دلقي خليل في مارا في مارا واحدة هو كاكا هو توما كلهم في درو أم أبوه كلها في درو فضل في فتتة دلقي أبا زين حسيني دلقي أبا زين حسيني بابا في أبسك أمساكنة محمد جدة في لاماجي فكي حسيني في جالي يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروض عزومة أنا أخوتهم حواء ألي كانمبودا العزومة اللي سووها لمبسبت في حلة الروم انتات الدلقة هارونا أخي نكرر على أبا ألي كانمبو بلاما يعقوب هارونا الشيخ عبد الله حسيني عمر عبد الرحمن أنقاسي حامد الكونسي موسى رمضان جدة غوني مكايل عبد الرحمن الرئيس قادية إساغ هارونا آدم أخي بلاما مامادو بلاما خالد كلهم في كلها في أبدقنا دلقي خليل في مارا واحدة هو كاكا هو توما في درو أم أبوها كلها في درو فضل في فتتة دلقي أبا زين حسيني بابا لقي زين حسيني بابا دلقي أبا زين حسيني بابا في أمساكنة محمد جدة في الأماجي فكي حسيني في جالي بلغ وفرها لكل الأهل البر وداخل بيكون عزوبا أخوتهم هو ألي كانمبودا العزوبا اللي سواها لمبسبت في هل دارو من تادا الدلقية حسنة أخي هذا بلاغنا وفا بلاما عبد الغادر جبرين حسيني كويا بلاما إيلي عمر جبرين عبد الرحمن الرئيس فلجة بيشي الرئيس بشارة الشيخ رماتة يونس الشيخ بجة أنقارو معلم محمد أبو بنونيت جدة ألي دنة هارونا معلم محمد ألي الضيف عمر بلاما النور إبراهيم معلم إدريس آدم الحاج عمر النور الشيخ دنقس رماتة إما ميليمي الحاج أبكر الشيخ آدم مرحال بلام عبد الرحمن أبقاسي بلام عبد الرحمن عمر الشيخ خالة بشارة بلام الليبي جيمة بلام أحمد إمام بلام محمد الضي الحاج هارون أب إيوة الشيخ بشارة سيتا بلام جدة كولو بلام جدة بشارة بلام عبد الرحمن هارون الشيخ إدريس بكر بلام علي معلم جيمة عمر بلاما بركة حسيني هبا فايو مكايلا بلاما محمد جبرين بلاما دونغوس جبرين بلاما رمات حسيني عبدالعزيز الحاجة بلاما دقشين إدريسا بلاما جبرين إما الشيخ إبراهيم كولي بلاما دن إبراهيم الشيخ حسيني عبد الرحمن الشيخ الفاز جدة بلاما حسن مهمد الشيخ إيسا جدة بلاما إدريسا الدقول بلاما تجاني إلي الحاج إبراهيم مجمع الشيخ بخريس مؤمن بلاما محمد بيو بلاما عمر محمد الشيخ عبد الله بنيه بلاما هارون الجدة بلاما البشير طاهر بلاما بوبا كمسلمة الحاج عثمان مؤمن بلاما محمد قلتا عبد الغادر رماتا اللوان جبرين ابراهيم بلاما عبد الغادر جيمي الوكيل جبرين ملايكل جبرين اللوان محمد احمد ادم مجيد السبريفي عمر مايا في جرمايا عمر مؤمن في نجمينا الحاج عيسى بكر في نجمينا الاسره الكولونيل ساغور في جرمايا أسرة القنانية تساقر في نجمان في جرمايا يوسف إدريسا في الدقنة على عبد الله سليمان دلقي فيصل جدة دلقي حسب الله عبد الكريم هارون مليمي الحاج حسيني التومة دبتي إيسا حسن آدم
الشيخ هسيني ملما الغوري حسن عبد الرحمن جبرين بركة الشيخ جدة قرة الحاج بركة محمد بلاما إمار رمضان بلاما أبا كوشة محمد الشيخ جبرين آدم معلم قنبو عبد الرحيم محمد آدم الحاج موسى موسى رموسى رماد بلاما أحمد محمد خرسة عمر ألي شاكوشة الحاج صالح محمد الشيخ رمات دنا الشيخ علي جدة أبكر علي الشيخ خالة محمد جدة حسنة الساير الرخيص بلاما ولا قادو بكس حامد بلاما دنقس كلهم في الفار كاتشو حسنة بلاما محمد عمر بلاما أبخريس عبد الرحمن الشيخ حسن عمبريا عمبريا يبلغ بهز لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم أخو بموتنا أخوهم ولدهم جبرين عبد الغادر جبرين عبد الغادر جبرين المات بالخميس والصلاة كمان يسوها للبسبت في حلة دوقي آلاية انتهت البلامة عبد الغادر جبرين نواصل دائماً ببرا من بغسم الربيع من مجمعنا دا بلاخنا فرا الرئيس كاكا الرئيس كاكا محمد الرئيس توما يايا الرئيس هج أمية أبجة الرئيس فان كوتوكو إجي خديجة سوك الرئيسة كاكا صالح خديجة هارون ميرم محمد أشي حسنة حج أشي بيا يبلغ بفرحة للرئيس بشير بركة بشير في وجمايته للرئيس جدة بنية وجمايته للسلطان مات جبرين وجمايته للرئيس كبشي وجمايته للرئيس حسنة قنبو وجمايته للرئيس محمد بركة وجمايته للرئيس جيمي عبد الرحمن وجمعيته للديبيتي صالح ميت وجمعيته للرئيس حسن خالق حسن جلال وجمعيته حسن جلال الرئيس جد ناصر وجمعيته الرئيس عيسى جوجي وجمعيته الرئيس آدم يونس وجمعيته جابورة أداء وجمعيته قجة وجة والشرق وجمعيتها دليقي الحاجة جدة على دليقي جدة وفي نانا عبد الرحمن جيمي الرئيس قاقي آدم وجمعيتها الكونسية يايا هارون الرئيس كبير وجمعيتها الرئيس عبد الرحمن حسين وجمعيتها الرئيس محمد عمر محمد وجمعيتها حسن صرف وجمعيتها إدريس كمسلم وجمعيتها جامع بكر وجمايته كلهم في تنجيله محمد قنبو موسى قنبو الحاج قنبو دليقي محمد جدة وجمايته في قجة شرفة في قجة شرفة الرئيسة مريم يونس وجمايته الكونسية آدم كيسا الرئيسة مريم إمبيس وجمايته الرئيسة فن بتل كنزة وجمعيتها الرئيس إي زارة وجمعيتها دليقي محمد بيربيتي الرئيس فاطمة عيونو وجمعيتها الرئيس إيسا صالح وكل الشباب أنا مسمجي دوغو ولا كونغولي وجمعيتها قنبو ولد خي وقنبو ولا خي الرئيس جواهر جمايته الرئيس كاسر علي وجمايته أخي موسى وجمايته كفتر كساري الجامع محمد وجمايته في الجزيرة كبير ولا محمد وجمايته في أم صابري جدة بيشي وجمايته في مدوان وكل الأهل البر وداخل بيكون عزومة أنا أخوتهم الرئيس كاكا محمد ده الرئيس عزومة الرئيس كاكا محمد ده العزومة دي سوا مباكر بلهت في فرشة جقلية ويهيو كمان بكاشالة حسيني مواصل دائما ببر منا بغسم الربي من المجمينة
كل الأهل الماسا، أنا كانتون مادياغو باسم أنا وكل الشيف دي فيلاج. أنا شيف دي فيلاج، وأنا شيف دي فيلاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكل الأهل، كلهم أهل، الأهل القاعدين في الجمينة وقاعدين في الخارج، كافة كافة لا ينالي ولاتهم باسمنا، ولاتهم الرئيس والوزير، فانا الوزير ان التجاره، التجاره وزير التجاره جيبلو ماتي فماتي فاغا، كل الشيف دي فيلاج دا ينتفض الفرصه دي يقولوا مبروك العيد، مبروك العيد، مبروك العيد لكل الاعضاء هنا، هنا جرامبا وبا للمارشال أنا شاتا محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية كبير الدولة على أن تصيغ لولدتم جيبلو ماتشي فانغدا. بقول بشكره كثير مرة واحد، بقول الله بيزيد درجته، والله هم دائما قاعدين ورايا، هم دائما قاعدين ورايا. بقول مبروك العيد لكل الشاهدين كافة. الساعة 7:44 دقيقة نواصل، وضايمين ببرا من القسم الغربي.

بنت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف في حراك

كل بداية حالة يعني حيو الممد ما كمل كل شيء لاجل بدنا نختم برا من أبغى اسم الله ربنا لي وسبب 25 دقيقة سميت من أوضاع نوية بلغة ملادي ورسمية نشرك الأخبار أغاني مختلفة خدمكم في فكان تلفنا دبصادي كراغنار في المراوة ومقاوة تيبانية تجيز وتوضيم هارون ومسلم خلو بك اللزم الترين جيش في نتابلك مضرب بكلام سرحون أنجمنا أرى لك في أمريكا.

يا بلدي يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك وما يطفو يا نجمينة.

0: Madame Jela, can I take it just? Head down to the rabbit, oh, yeah, way up. And you talk about that, you don't die. Well, I'm going to be back and that dog was up. Going to be back up in a gas eater. Tell me, I'm going to go to the Hey, you know, Galdiri. Hey, you say I'm a hag with the Galdiri. I will cast to a hag with the Galdiri. Hey, Chila hag, man, my ear. Chila hag with the Galdiri. Hey, Mel, I'm a hag, Jiju Malap. In Pato, my hag, Jiju Malap.
1: شكراً دكتور راديو تشاد مخصصو دقيقة سينغال استديو راديو تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منسترين غراي آليني وانتدربي سيتاك يومباتينا بني ترجينيان تاغا دي أسامبلي ناسيونال غني debité gné à chan ka sas kin dogé légna finé légna tanfizia de kalaf kutu tarikh inu dawl tchad tanu de agat kamala mené reis in assemblée né in parlement né ali kolotu chaimi légna né akat ka ilé hadaf rundi à chan kambadan dogé kol khong de in dawl né ka khassa kha tchad gné yani nugdi yani kol khong de outné de in bar kawé لازم يعني كارغنيا تاريخ غارنن مهم ووطنية لازم ويدني شعب تاجنغن تقول رني عشان يعني كنوم رورتي كنوم اغل رنتي اجتماعيا ثقافيا تانو دقدي جلي دي كور موتنن لازم كتارن كل خونغ دي اداخني تانو ناقش كون كولو دي بتاقني وترجينيا عشان دي رداخن سوال رندلا عشان تاريخي لجنيني اللي ووكو اخو ووفوك دو كولخونغ دي انسوال دي سالقنيا كخصاق سياسيين دولي جاد دي مشروعين يعني كندنيا وهرية انو استقلال زيني نن يعني ندام دو كولخونغ دي اتني مسائل جني اكاد كني لازم اللي بنا منستر دكتور سيتاك يومباتينا بني اكاد كيلي لازم كنجانغنيا تاريخنن كوخو جانغا كوخو يعني مبادنيا غاردي فاسني كورون دوغي غاردي نوغدين كمبادنيا غيتني جاكني بنيدا نوكت مهمن ايلي متا غاردي جيرنن لازم كيلينيا يعني فرصة انابا فرصة ان نانغندي كالكينين كنغيرن عدد وتخالير ني كنغيرن تاريخ ني tan docteur sitak yombatina eli akat ke li debitegne wukhde ndamni o tirginin lagine ne force arnen force bo o lazem garder indinen wasdaram ka akat ke doge o karg digde okon khibirine jamhurine ittimayen digi matak لازم دغدي غير كل خنن لازم يعني كتار دغنتي ودغن كنابن دوغي قال واخندل روجمنه بروا نجامنناني تو كل خنغ دي انتهانات انو نوم دي توني كونكور دانتري ان بار اولي دي ان تدريب ميهن تدريب دي ان دغدي كلك نابن غلا كومنتني منستر دي كلفكت غراي اليني دكتور سيتاك يومباتينا بني اكاد كاي كلوا خند ان امتحان دي هدار خنغالن دلا ديليغي جينيرال ان حكومه ان مدن ان جامينيني امينا كو جنا ودي مسائل كوي كن كو اور هدار خني غال امتحان دي تيل ان كونكور ان اول ديغري دي تيل ني ان مترشين ني عشان كونو نابرنين وكنابني certificat de telling ne maktub de ka khassa in grairin in grai in imnga de tri garakhni wo kon kon naja khan tabe ukna abini ne lazim yani urin adadrin dubot krumato tsili ne mutrashin gne ele kalba garakhn ka taran concours tan mukhtalif in graine ngal tarnang chatmatka baurge un nabni nin de la campagne de telling ne électoral in député gne ou in sénatorial de telline de hadernen kin mun rosi moto naf muy ke tamaha rosi carfo naf macha in naf machin de rosne tarna nga jalla jarlamise unum shari bagrmi tanu cadre gne yani digde de inu saha fange lazim jawlenen de rortin de la hama amanen yab de kun kol khongu matak dogjiti nugudi ashan kna bandoge kol khongu de in jawlende teline in campagne de ino député gne we in sénatorial de teline tanu hamane de reisine halime asadi ali ele qarar motonin lazim yani dana washan kbawruk tudob danen de in nabrinde kalkna banine jakafun korida jakorzug mashakil gida ngal antenne ginti ngal radio ginti ngal jeridi ngitinin lazim kol khonge ko batu dob danini de in ha ko mun ronine jako imnga jak taran gardidi da ko fasal khantu nofo hatta nama koron gar godidanen ha ko mun ronide tagan damni ngal onamantani o risalen de en campagne de telgine akat ka risale in saafa hakuma saafa in tujargne matak or damni u yoñu matak koron yani nugudinin yoñu matak tanako ukhde knabini ne jakoxo mashakul kuygde denib de bitar gar kuynin kdar roñite moko sa so de ge sikar mashangal studio in radio jade ne nasher zen troñine in rosubutu rosimoto naf muy in bar dubriyo siri karmashine te jang nasher de la lionel nomelngar de grax siñu do siñi ron simon sey oumar idriss oumar Mbalak in shukrum rondongati Jibril Mohamed Said Abakar Mohamed Balla Khalifa Ngari Asafi Abakar Ahmed Mohamed Sosala Adum Abdisi Shigefa Shadalla Mohamed Alamin Goni Sen Adum Sen Shadalla Jiddo Alamin Shadalla Hassan Abdurrahman Zakaria Harun Ashur Mohamed Ibrahim Jibril Abakar Hassan Mohamed Balla Hassan Abdullahi Malum Colonel Angare Abba, Colonel Jiddo Jarma, Idriss Mohamed Balla, Adum Mohamed Balla,

0: Radiodiffusion nationale tchadienne. Radiodiffusion nationale tchadienne.
1: صباح في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة نسجلها حول موضوع ما يعرف باستعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية الآثار وكذلك الأمراض المحتملة من هذه المشكلة وسعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف على موقف المتخصصين وذوي الاختصاص في هذا المجال يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذة عائشة يونس الخميني صيدلانية وكذلك هي مسؤولة عن إدارة مخازن صيدلية مدينة إنجمينة. أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. شكرا لكم على الاستضافة دي ونتمنى أن نقدم شيء يستفيد منه المواطن في كل ربوع بلدنا الحبيب إن شاء الله.
1: دكتورة في البداية نحن في مجتمع التشادي عندنا كثير من الناس الواحد لما يبقى مرضان ولا كذا يشيل العلاجات من غير ما يرجع في الدكتور.
2: بالفعل.
1: تشوفوا كيف ده عنده.
2: هو نحن في من عاداتنا اليومية من ناحية المريض ده إن الأسرة والمريض بقوموا بدور الكادر الطبي. يعني مثلا انت عندك نادي مرضان في البيت كانت عندها حراره، الاعراض المعروفه الحراره مثلا القي الاسهال الاشياء دي، لما تكون عندك حراره وحدها ممكن تتحملها او تشيل دواء من الصيدليه من دون وصفه طبيه. لكن لو ترافق باعراض اخرى زي الحراره المستمره 24 ساعه ما بتنخفض الا يعني مثلا تشيل الدواء ساعتين تنخفض بعدين ترجع وزيد على ويكون مضيف لها يعني بيكون عندك اسهال وقي او اضطرابات في الجهاز الهضمي فلازم تتجه للدكتور. احنا في الحاله دي اول شيء نطبه بنفسنا بذاتنا عن طريق الأعشاب. وده كمان من الأخطاء الشائعة. يعني مثلا فلان شالة هي الأشياء دي لما بيشيلها بياخدها المريض وبيبقى ليه أخير ده نسبة كبيرة إن جات بالصدفة. في شيء في الطب حاجة اسمها صدفة، يعني أنت تستخدمه ويجيك بالصدفة تتعالج فيقول لك شيلة، فده يعتبر كمان خطأ. أنت لازم لما يكون عندك حالة مرضية عندها أعراض كثيرة ترجع للدكتور. التطبيب الذاتي ما بيكون، يعني إنك أنت تكون دكتور نفسك وأسرتك تكون دكتورة، ما بيبقى أنا استخدمت الدواء ده وبيجي لي أخير أنت كل شيلة، لا، لأن بعض الأحيان فيه بيكون عرض واحد مختلف عن الشخص ده فبيكون الدواء ده ما مناسب لك. فدي من الأشياء اللي إحنا كثير نستخدمها المريض بتعامل بها والبيئة المحيطة بها، لكن الشيء يعتبر من الأخطاء الشائعة اللي نتمنى عن طريق الآن السوشيال ميديا الإذاعة المسموعة الإذاعة المرئية الناس يراعوا إن الدكتور هو اللي عنده الصفة المهنية إنه يشخص المرض، والتشخيص المرض ده ما بيكون إن الدكتور تجي بس يعرف مرضك، لا، في شيء إجراءات بيعملها من تحاليل من فحوصات من بعدها بشخص ذاك المرض وبنطيك العلاج. يعني الترتيب ده لازم نراعه في الأشياء دي.
1: نعم، باعتبارك أنت أستاذة عائشة صيدلانية وخبيرة في مجال ده، هل الإنسان مثلا مرضان وبيشيل علاجات من غير فحوصات طبية دي، هل في أمراض كده مسلم بيجيها من فوق ليه؟
2: بيزيد عليها بالفعل. يعني مثلا شخص عنده إسهال والإسهال في لما تمشي الصيدلي في أكثر من نوع من دواء، في مضادات حيوية، في مضادات للإسهال، يعني ما مضادات حيوية هو دواء مضاد للإسهال، يعني بوقف الإسهال. لو كان أنت عندك مشكلة في الجهاز الهضمي وشلت الدواء الغلط ده بيزيد لك الحالة. بعض الأحيان بيكون الإسهال ده لما أنت بتسوي ده بدلالة على مرض، أنت لما بتوقف المرض ده بقعد أراكن داخل الجسم. النقطة الثانية، النقطة الثالثة والمهمة جدا أن لازم الناس تراعيها، ده بعض الأحيان أنت لما تشيل دواء من دون وصفة طبية ويسكن لك المرض ده المرض بتفاقم داخل جسمك بالذات لمرض الكلى ومرض الكبد. يعني إحنا في جهة الآن بنعانوا من ظهور حالات كثيرة لفشل الكلوي والأسباب الرئيسية من ضمنها الاستخدام العشوائي لفترة زمنية طويلة للدواء من دون وصفة طبية أو إنك تشيل الدواء من دكتور شكوك. يعني مثلا نضرب لك مثلا في دواء معين بنطول زي تقول لمرض البرص. الدواء ده تعرف يعني تركيبته الكيميائية لو نحجوها طويلة، لكن هو مرض لمرض البرص بنأخذ تحت إشراف طبي قوي وفي نفس الوقت الوصفة هنت الجرعة هنت مرة في الشهر. في شخص أنا بنعرفه شخصيا أخذ جد أبوه قاعد في الأقاليم برا شاله من دكتور شكو دواء ده على أساس قال بخفف آلام العظام، دخل في مشكلة فشل كلوي. إن الدواء ده شاله كل يوم مدة شهر، فحالته كانت كل يوم بتسوء وما كان في نادم بيقدر بيستشيره. والدواء تعرف إحنا عندي مشكلة إن دكتور شكو دائما الدواء ما بيكون واضح فما في نادم شافه ليه. فتخيل إن كان بيشيل دواء هنا برص والدواء ده بنأخذ جرعة الرسمية في الشهر مرة حبة واحدة. فتخيل الشخص شاله مدة شهر كل يوم حبة. يعني دخل إنجمينة دخل في حالة لا يرثى لها، لكن ربنا قدر لطف إنه ما حصل لي شيء، لكن دخل في مشكلة. أنا مجرد ما جابوا الباكيت شفت الحبة الحبة عرفتها. فهي إن دي شنو من سوء إنك أنت ما بتعرف المرض ده لازم يكون تحت إشراف دكتور والدواء تشيله تحت إشراف صيدلي. يعني دي الأشياء المفروض إحنا ناس كوادر طبية نخدم في مجال الصحة نوع مواطنينا المواطن التشادي للفكرة دي.
1: ونين الآن طبعا قاعدين في موسم الخريف والأمراض كثيرة، هل الإنسان مثلا فلان ده بقى مرضان وشال دواء ولقى عافية نفس المرض ده إذا هو ذات حسد بيشيل الدواء ولا أحسن يمشي يعمل فحص؟
2: يعني هسه اليوم في شاد يعني في الفترة دي أكثر أمراض معروفة عندنا البالي. يعني فترة الموسم الحالي من تقريبا من بداية الخريف لنهاية الخريف الأشهر المرض المعروف هو البالي.
3: نعم.
2: والعلاجات موجودة يعني مثلا تقدر تيجي تشيل مثلا في دواء هننفونسيدار أو دواء وقائي لمرض الملاريا تقدر تشيل احتياطا لك أنت ولأطفالك، لكن ده ما أنت شلت احتياطا فلما بيجيك المرض بيجيك أخف فده ما يعتبر عنده ضرر. لكن مثلا أنت قاعد في البيت تمشي لأي دكتور شكوك تقول لي أنا صغيري عنده حرارة ينطيك دواء ووصفة طبية كاملة وتشيلها ده غلط. يعني حتى الحرارة كلها درجة الحرارة داخل الجسم دي عندها مقياس، يعني مثلا عندها مقياس الشراب وحيدة مقياس إنه ينطيك جرعة إبرة في الوريد مشان يخفض درجة الحرارة كلها درجة وحيدها. فإحنا بختلط الحابل بالنابل. وإنك تركب لي محاليل وريدية كلها لازم كنت تحت إشراف دكتور. مثلا مشيت لدكتور واستخدمت ولدي مريض الصغير مشيت لدكتور أنطاني علاج ومش معايا المرة الجديدة الثاني مرضت على ولدي الآخر مرض نمشي ناخذ لي نفس الدواء. لا غلط
3: كثير
2: إلا نعمل فحوصات. يعني أهم شيء ده تودي الطفل أو المريض لدكتور الدكتور ينطيك التحاليل المطلوبة من خلال التحاليل بنطوا الدواء. يعني الدواء أشكال الأدوية ليش مختلفة، يعني إحنا ما نفكر ليش في دواء نفس الدواء تلقاه مثلا تلقاه ألمي في دواء مكمل ليه تلقاها أقراص في دواء مكمل ليه تلقى إبرة في العضل أو في الوريد. ليش؟ لأن كل جرعة دواء وشكل دوائي عند حالة مرضية بمستوى معين. يعني في مستوى معين تأخذ مثلا أقراص بس بيحل المشكلة، في مستوى واحد إلا تأخذ إبرة مشان يحل المشكلة. فالاختلاف في الجرعات دي وفي الشكل الدوائي بيرجع للتشخيص الدكتور من بعد التحاليل.
3: وكمان تاني علينا عندنا مشكلة في جانب آخر كله، مثلا زوركين أنتو دواء وقال له هو مثلا دواء ده صباح واحد وبلبسة واحد، هو كمان مرات ده بيشيل الباليكين تقيل ده بيشيل له اثنين
2: صح. ما ده كله بيرجع على النقطة شنو التشخيص الإحساس اللي أنت بتحسه. يعني مثلا الدكتور لما بيجي بشخص لك المرض بعد التحاليل وبعض الفحوصات ببين حدة المرض. لكن إحنا المرض مثلا لما تحسه بتقول هو ده بس الجراف، لا في درجة أعلى من ده. يعني ده بتقول درجة عليا في درجة أعلى من ده. الدرجة الأعلى من دي بنطوها الجرعة أكثر يعني أو ضبط الجرعة بيرجع لي نتيجة التحاليل والفحوصات اللي أداها الدكتور. ولو أنت الدواء شلته من دون وصفة طبية ده فأنت بتشيله بحيث إنه بريحك، وبعض الأحيان ونسبة كبيرة إنك حتى لو شلته بالطريقة اللي أنت هسا يعني مثلا هو ضاعف الجرعة العلاج ما بيجي. ليش؟ لأن الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء عبارة عن جرعة مضبوطة. يعني مثلا هسا المحاليل الدوائية اللي تلقاها مثلا سيروب لما تشيلها ده هي لشخص واحد ولفترة زمنية 3 عدد 5 أيام. طيب أنت شلت زدت الجرعة أول شيء سويت غلط في الكمية، الكمية مش حتكون مناسبة مع الجرعة الزايدة لأن الدكتور أنطاك عبوة واحدة، إلا لو أنطاك عبوتين وزاد لك هو الجرعة. تو زي مثلا البنادول أو البراستامول المعروف شائعيا ده ممكن تاخده في اليوم حبتين مدة 3 مرات في اليوم. ما جرعة بتكون في المكان الآمن كجرعة دوائية وفي نفس الوقت الاستعمال ده بخفض لك درجة الحرارة. لكن الشيء ده ما نقول نقدر نستخدمه مدة 10 يوم ما بيبقى. ليش ما بيبقى؟ لأن خلاص ما دام الحرارة مدة 10 يوم مهما استخدمت البراستامول مدة 3 يوم ما نقص ده إلا ترجع لدكتور. وطبيعيا الحرارة لما بتزيد عن حد حتدخل في مشكلات كثيرة تجبرك إنك تروح الدكتور. إلا لو الشخص كان مكابر أو مثلا ما بيستجيب أو بيقول لك ما ندور نمشي الدكتور. دي كلها من المشاكل اللي كثير بتحصل في بيوتنا مع المرضى يعني.
3: أستاذة عائشة باعتبارك أنت كصيدلانية أهمية الطاقم الطبي للمريض.
2: أهمية الطاقم الطبي أهم شيء أن ندور نوجهها لكل مستمع بيستمعني الآن من في ربوع وطننا الحبيب. الكادر الطبي هو أعماله مكملة لبعض. ما نقدر نشيل كادر ونلغي كادر آخر. الدكتور مسؤول عن الفحوصات وتوجيه الشخص لعمل تحاليل معينة ومن بعد التحاليل ما تظهر يعطي وصفة طبية. الفني المعمل أو الدكتور في المعامل الطبية هو المسؤول عن إنه ينطيك النتيجة من بعض الفحوصات اللي بيعملها سواء في الدم سواء حاشا أضان المستمعين في الخلا أو في البول أو في مثلا اللعاب.
3: أيوة.
2: وفني التصوير سواء كان بيعمل لك إيكو أو راديو أو إسكانير من النتائج دي هم بيعملوا تقريرهم اللي بيوجهوا للدكتور الطلب التحاليل دي. من بعد ما يوجهوها للدكتور ده الدكتور بنطوك النتيجة النهائية لأي مرض كان على حسب تخصصه. بعض الأحيان في دكاترة على حسب التحاليل ده بقول لك لا ده ما تخصصي نرجع لدكتور تمشي لدكتور آخر. صح؟ ليش؟ لأن التحاليل اللي هو لقاها ده لقى أن الشيء ده ما تخصصه أو مرض ده هو مثلا ظاهريا باطني لكن لا بدور دكتور قلب أو ظاهريا باطني لكن بدور دكتور عظام أو يعني الحالات كثيرة أو على حسب الراديو أو الإيكو مع التحاليل دي ما كلها بتكون في مكان واحد لكن على حسب تشخيص المرض. بعد ما يرجعوك للدكتور الثاني أو دكتور ده شخص المرض تمشي للصيدلة الوصفة الطبية بنطق ترجع للصيدلي. الصيدلي بنطيك الوصفة على حسب ما أعطاها الدكتور. يعني مثلا الدكتور أنطاك الدواء تستخدم كذا كذا في أدوية لازم تنأخذ بعد الأكل، في أدوية لازم تنأخذ على الريق، في أدوية لازم تنأخذ في الليل، في أدوية لازم تنأخذ في نص النهار على حسب نوع الدواء. الصيدلي هو بوجه الصيدلي دور الأساسي والفعال ده إنه ينطيك الدواء بجرعات الموزونة على حسب الدكتور. مثلا نادم عنده مشكلة جلدية بسيطة تقول مثلا تساقط الشعر التجميل مثلا عدت عندك دواء جيت شلته مثلا من مصر باسم تجي هني انت ما بتعرف انا يا ولدين دور الدواء ده الدكتور كتب لي في مصر. طيب انت كصيدلي دوري شنو؟ انا كصيدلي لا الدواء ده في مصر موجود بالاسم ده لكن احنا عندنا ليه هنا بنفس الدواء لكن باسم اخر. تقدر نوضح للمريض مشان قلبه يرتاح يعرف انه هو نفس دواء ونفس الجرعه. فهو العمل الطبي ده ما تقدر تفصل بند وتقول البند ده نستغنى عنه ونستخدم البند ده. لا هم لازم يكونوا مكملين. اي شخص استخدم التبع الدائره الوظيفيه دي متاكد حيشخص يتشخص مرضه بطريقه صحيحه يتشخص مرضه بطريقه صحيحه وياخذ الدواء بطريقه صحيحه.
3: نعم. كذلك اننا عندنا مشكله يعني بعض الناس ما بيحترموا الزمن المفترض انه يستعمل فيه الدواء. مثلا كان قالوا صباح 2 وبالمساء 2 او صباح 2 بالمنتصف النهار 2 ولا كده، ايضا الناس ما بيحترموا. يعني هل عدم الاحترام ده يؤثر في صحه الجسم؟
2: باول عدم احترام الزمن والجرعه بيأثر اصلا المرض ما يبقى لي اخي. يعني مثلا لاحظ ان مثلا في شخص لو تسمعها في حتى في قعداتنا العائليه بيقول لك فلان شيل دواء عندي شهر وما بقى لي اخير، الدكتور ده ما شخصني. لا، هو الدكتور شخصك انت ما احترمت الدواء. مثلا الدكتور انطاك من كل علاج باكيت 2 2، انت مشيت الصيدلي يقول لي لا انطيني باكيت واحد بس. في ناس في تفكيرهم ان ممكن واحد ده يقول لك لا لو بقى لي اخير حتى نشيل الاخر، وفي ناس يقول لك مثلا نشيل 2 غاليات ما نخليه. في دي من ضمن الافكار، لكن ده ما صحيح. انت الدكتور لو انطاك علبتين من كل دواء 3 4 4 5 نوع انت تشيلهم كلهم، تحترم الفتره الزمنيه اللي انطاك لها للعلاج وتحترم الوقت هنا الجرعات وتحترم الجرعه. مش مثلا الصبح حبتين لا نشيل حبه هسه ما قال عديل بعدين نشيل حبتين، لا ما بيبقى. انت من الصبح انطاك حبتين، عشيه حبتين، في الليل حبتين، تستحترم الجرعه دي. لو احترمت الفتره الزمنيه والجرعات والوقت هناهن وعمليه انت الاخذ اللي انطاها لك الصيدلاني فتره اسبوع او 10 ايام ما بيجي لك اخير، ده بيحق لك تقول الدكتور ما شخص مرضي. وبعض الاحيان مش الدكتور ما شخص مرضك، بعض الاحيان في يمكن انت حاجه واحده صفه مثلا عرض معين انت ما قلت ما ذكرت لي الدكتور، الدكتور في التحاليل ما طلب تحليله، فده يعتبر تاخير. لا، رجعت للدكتور، الدكتور بيعرف كيف بتعامل مع حالتك لما ترجع عليه بالبعض الاشياء دي. نعم. بعد ما تعمل الاجراءات دي.
3: نعم.
2: يعني قاعد يعني زي تقول رقدة. ده بعد 5 يوم انت بقيت اخير حسيت بتحسن، لا ما نكمل، لا لازم تكمل مشان يقضي نهائيا على الميكروب. مثلا انت عندك انفكسيون في اي جسم، يعني في ادويه مضاده للالتهابات انت استخدمتها يوم يومين بقى لك اخير، لا لازم تستمر مشان الالتهاب ينتهي بحيث ان الجسم يتعافى. الجسم عنده مناعته الذاتيه، حتى وجود الدواء يوم انت بتاخذه ده بنطي للجسم مناعه انه يقاوم شكل المرض. فاتمام الفتره الزمنيه للعلاج حتى لو بقى لك افضل، ده افضل علاج لنفسك مشان بنطي مناعه للجسم او بتعرف الجسم على الميكروب وبيكون انت عندك مضاد حيوي في الجسم مشان بتغلب على الميكروب او على الالتهاب وبنطيك الجسم بيقدر على التعافي. لكن الجسم بيكون تعبان والميكروب شغال فما بيكون في علاج لو انت وقفت الدواء.
3: استاذه عائشه يونس، انينا قاعدين في نهايه البرنامج، النصيحه الاخيره تقدمها للمستمعين، وانينا قاعدين في موسم الخريف، موسم هنا امراض، كل انسان طبعا الان خلاص يحس بامراض وكي، واغلبيتهم ما يمشوا للدكاتره الا بيشيلوا الدواء من عنده انفسهم.
2: نصيحه اول نصيحه لي، لو طفلك مرض او انت حسيت بالمرض ده امشي للدكتور. مهما كان الوضع صعب، اليوم عندنا مستشفى الام والطفل، مستشفى سنترال المرجعي، مستشفى تشاتشين الشنواء، المستشفيات دي كلها موجوده فوقها الطواقم الطبيه اللي تبدا تشخص لك المرض وتنطيك العلاج والفتره الزمنيه اللي تكون موضحه. لو مثلا الشيء ده كان ثقيل عليك، حاول انك تستدرك الاشياء دي باخذ الادويه الاحتياطيه لمرض الملاريا. في ادويه احتياط تشيلها فبتكون حتى لو المرض المرئي بيجيك بحدته او البالي بيجيك حدته اقل، فشيل الاشياء دي احتياطا، حتى لو جاك المرض بيجيك بحده اقل فممكن تتصرف باشياء في البيت، يعني عن طريق البراستامول الموجود في البيت، او مثلا عن طريق زي نقول لك المحافظه على الطفل بالسنجيه. يعني اليوم المحافظه على الاطفال بالسنجيه، انه يومه في السنجيه ده شيء مهم جدا. النقطه الثانيه التغذيه، يعني احنا في بلدنا لازم نهتم بتغذيه الاطفال. تغذيه الاطفال ما معناها فروي وشنو، الانسان ربنا خلق الناس مقامات ومدرجات، وده الشيء كلنا بنعرفه. بلدنا الوضع الاقتصادي معروف للمواطن تشاد، احنا كنا متحملين عليه، لكن ياكل الاكل الوجبات الرئيسيه في وقت بالمتوفر عندك بحيث ان الطفل يكون شبعان وما يلعب في الشارع. يعني احنا في شيء اليوم انت لو مارق باي برجليك بوتيرك بموتوك راكب كار راكب تاكسي، الشارع الاطفال في الشارع في التراب في الطينه في الليل كلنا رايقين في البعوضه. طيب منك الملاريا كيف نقدر نحمي نفسي منها؟ ما انا لازم نسوي الاجراءات سواء كانت طبيه سواء كانت طبيه وقائيه او في البيت كلها وقائيه. بعدين حتى لو جاء المرض حتكون حدته اقل وحيكون نوبته حتكون شيء نقدر نتحكم فوقها. هذا نصيحتي لهم، واحترموا الطاقم الطبي بحيث من وظيفته من دكتور دكتور او فني معامل او دكتور معامل لصيدلاني لممرض لانفيرمير، فاحترموهم على حسب الترتيب الوظيفي والوجهه كليا
3: ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
3: نعم. استمعينا في كل مكان هكذا استمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع استعمال الأدوية العلاجية من غير الاستشارة الطبية، وكانت ضيفتنا فيها الأستاذة عائشة يونس الخميني مسؤولة إدارة مخازن صيدلية أنجميرا. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أولي جوناس، وفي الإخراج عبد الله يتوش، ومني في التقديم عبد الله يقود بخاري. لكم منا أطيب الهنا وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية وأقدم لحضراتكم فقرات برامج راديو تشاد بتاريخ اليوم السبت 13 من شهر ذي الحجة لعام 47 و400 الهجري الموافق 30 من شهر مايو لعام 2026. المستمعين الكرام، فعند تمام السادسة ستجدون نشرة الأنباء، وعقب ذلك ستتعبون إلى فاصل غنائي. المستمعين الكرام، يصاحبكم خلال 45 دقيقة في الرد والتنشيط محدثكم آدم الصابون موسى، هناك في الهندسة الصوتية الفني جيف الفريت. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 6:00 تماما حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وضواحيها. وإلى حضراتكم نشرة 6:00 من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. والبداية بالعناوين. نعتذر. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يعود إلى العاصمة أنجمينا قادما من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج. إلى ولاية مايوكابية الشرقية، وفد حكومي يقوده نائب رئيس الوزراء يصل منطقة بيري، ولقاء عالي المستوى ينعقد لمتابعة الأوضاع الأمنية والمجتمعية بالمنطقة. رسميا الحملة الانتخابية الجزئية للانتخابات تبدأ اليوم، ورئيس الوكالة أحمد باتشيري يعدد الشروط والضوابط التي يعاقب عليها الناخب عند الإخلال. بعد نجاحها في النسخة الأولى جائزة التميز الشبابي الوطنية تنطلق مجددا في نسختها الثانية، ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية يقول إنها تمثل التزاما راسخا تجاه الشباب التشادي. أهلا بكم من جديد. عاد اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج. وقد كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة التشادية وقائد الأركان الخاصة ومعاونيه بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينا. هذا ولدى تواجده بالعاصمة العربية السعودية، فقد التقى فخامته بولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث بحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل أوفى نوافيكم بها خلال هذه النشرة. في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار والسلام المجتمعي، يقوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد بزيارة رسمية إلى مدينة بنغور على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وتداعيات النزاع القبلي الذي شهدته بلدة بيري مؤخرا. عبد العزيز أحمد يعقوب.
2: واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من عمدة بلدية بنغور غرغم ولنا جوزيف، أشاد فيها بجهود نائب رئيس الوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية في ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكيبي شرق غوكونيسديمي، وضع النقاط على الحروف فيما يخص التحديات الأمنية، وأشار إلى أن المنطقة التي عرفت تاريخيا بالاستقرار تمر الآن بمرحلة دقيقة تتسم بروز نزاعات مجتمعية وأحداث عنف، أبرزها ما شهدته بلدة بيريم مؤخرا من اشتباكات أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى تفشي ظواهر السطو والسرقة وما يصاحبها أحيانا من أعمال انتقام وعنف وإشعال الحرائق، والتي باتت تستوجب تدخلا أمنيا حازما لإعادة فرض النظام. فيما نقل نائب رئيس الوزراء في مستهل حديثه تعازي فخامة رئيس الجمهورية لأسر الضحايا قبل أن يطلق حزمة من التوجيهات الصارمة، مؤكدا أن العبث بالسلام الاجتماعي خط أحمر. وقد تمحورت رسائل الحكومة حول نقاط جوهرية تتمثل في سيادة القانون، والتي فيها شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة فرض هيبة الدولة واللجوء إلى القضاء كمسار وحيد لحل الخلافات. ووجه ليمان المسؤولين الإداريين بضرورة تبني سياسة الحوار الاستباقي داخل جميع المقاطعات وتكثيف التواصل مع قادة المكونات المجتمعية والزعامات التقليدية لضمان حل الخلافات قبل تفاقمها. في الوقت ذاته دعا نائب رئيس الوزراء إلى تنظيم جلسات مصالحة شاملة في أقرب وقت مع إشراك القيادات الدينية والمجتمعية لترسيخ ثقافة السلام والتعايش السلمي لا سيما بين المزارعين والرعاة. هذا وقد شهد اللقاء مداخلات صريحة ومباشرة مع النواب البرلمانيين والزعماء التقليديين الذين أشاروا إلى أن جذور الأزمات الحالية تعود إلى تحديات بنيوية منها ضيق المساحات الزراعية والتداخل في الممرات الرعوية وتأثير المخدرات على الشباب. وفي ختام اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على أهمية مواجهة الحقيقة بشجاعة وترك المواربة لضمان استعادة المنطقة لدورها كنموذج للعيش المشترك والتقدم. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعضاء الجمعية الوطنية برئاسة علي كلوت شايمي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات التي تربط الهيئتين والذي يتكون من غرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. علي عربي حسن.
3: مجلس الشيوخ الذي يترأسه الدكتور هارون كبدي استقبل هذا المساء أعضاء مكتب الجمعية الوطنية برئاسة رئيسها السيد علي كلوت شايمي. الاستقبال كان وديا يجسد تعزيز العلاقات التي تربط بين أعضاء البرلمان الذي يتكون من غرفتين وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. في لقائهما مع الدكتور هارون كبدي الذي رحب بوفد الجمعية الوطنية على هذه الزيارة الودية التي ستظل راسخة في وجداني، ومؤكدا بأن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هما وجهان لعملة واحدة. من جانبه قدم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت شايمي باسمه وباسم الوفد المرافق له الشكر الجزيل لرئيس مجلس الشيوخ لما قدمه من خدمات جليلة لهذا الوطن ثم للمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتقالي من توصيات وإرشادات مكنتهم من تقديم خدمات كبيرة للوطن والمواطنين. وعقب اللقاء أوضح السيد علي كلوت شايمي بأن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي نفذت فيه الغرفتان عبر المؤتمر الذي جمعه العديد من الأعمال، مقدما التهنئة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وللشعب التشادي بحلول عيد الأضحى المبارك، ومناشدا كافة المواطنين بالتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والكراهية. ونشير بأن هذه الزيارة سوف تتبعها زيارات أخرى من أجل تعزيز التعاون القائم بين الغرفتين.
1: أعلن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري عبر حديث صحفي عن انطلاقة الحملة الانتخابية الجزئية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ التي تبدأ من اليوم وحتى 19 من شهر يونيو القادم.
4: ستستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما، وبهذا الصدد أدعو الأحزاب السياسية وتكتلات الأحزاب السياسية المتنافسة ومرشحيها إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الانتخابي. وقد خصصت السلطات المحلية المختصة في كل دائرة انتخابية أماكن خاصة لتعليق الملصقات الانتخابية، ويفرض القانون على المرشحين جملة من الالتزامات، كما ينص على محظورات يعرض مرتكبيها للعقوبات. ومن ذلك حظر استخدام أي مرشح لقبا أو شعارا أو رمزا أو علامة سبق أن استخدمها مرشح آخر، كما يحظر القانون توزيع أوراق التصويت أو المناشير أو أي وثائق دعائية يوم الاقتراع، ويتعين على المرشحين الامتناع عن استخدام ممتلكات الدولة أو وسائلها أو رموزها وشعاراتها، كما يحظر استخدام أي مؤسسة عامة أو هيئة حكومية لأغراض الدعاية الانتخابية أو للتأثير أو محاولة التأثير في إرادة الناخبين. وبناء على ذلك فإن التصريحات المسيئة أو الاستفزازية تجاه المرشحين الآخرين أو التصريحات المخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا يمكن التسامح معها، وقد تدفع هذه المخالفات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري الهامة إلى تعليق بث برنامج انتخابي دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها. وبالمثل يجب تجنب كل أعمال أو مظاهر العنف والتعصب والاستفزاز وإعلاء قيم الاحترام المتبادل والتسامح بين المرشحين.
5: D'intolérance, de provocation doit être évitée au profit du respect mutuel et de la tolérance entre les candidats.
1: من جانبها السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري الهما نظمت اجتماعا إخباريا ضم المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي وسائل الإعلام العامة والخاصة. خلال هذا الاجتماع تم عرض النصوص التنظيمية من الناحية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: يهدف هذا الاجتماع الإخباري الذي نظمته السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما إلى تمكين المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي وسائل الإعلام العمومية والخاصة من الاطلاع على المقتضيات التنظيمية الكفيلة بضمان تغطية إعلامية عادلة ومسؤولة ومهنية ومتوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لانطلاقة الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة الجزئية في مجلس الشيوخ والبرلمان المقرر تنظيمها يوم 21 يونيو 2026 بولايتي شاربة قرمي وحجر لميس. وفي مستهل اللقاء قدم رئيس قسم التكوين والبحث بالسلطة العليا للإعلام السمعي البصري ترومباي جوفري عرضا تفصيليا استعرض فيه مختلف النصوص المؤطرة للتغطية الإعلامية خلال هذه الحملة الانتخابية الجزئية. بعد ذلك سلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري نسخا من النصوص التنظيمية التي تتضمن 3 قرارات إلى المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية وكذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام من إذاعات وتلفزيونات ووسائل إعلام أخرى بهدف تنظيم التعامل مع مختلف أنشطة المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية. وفي كلمتها التوجيهية أوضحت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما حليمة السعدية علي أن الهيئة بصفتها الجهة المكلفة بتنظيم قطاع الاتصال عقدت دورة عادية بتاريخ 28 مايو الجاري، وفي ختامها تم اعتماد 3 قرارات تهدف إلى مواكبة وتعطير التغطية الإعلامية لهذه الحملة الانتخابية. وأشارت إلى أن القرار الأول يقتصر على التذكير بالقواعد الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن تؤطر عمل وسائل الإعلام بما يضمن تغطية تحترم مبادئ الإنصاف والتعددية والتوازن في نقل المعلومات، في حين يتعلق القراران الآخران بتحديد أوقات البث خلال هذه الفترة الخاصة. وفي هذا الإطار شددت الرئيسة على أنه لا يجوز أن تتجاوز التغطية الإعلامية المخصصة لأي مترشح 5 دقائق، مع ضرورة منح المدة الزمنية نفسها لجميع المترشحين دون أي انحياز، ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المجتمع.
1: من التسابق نحو البرلمان ومجلس الشيوخ إلى التسابق لنيل جائزة التميز الوطنية للشباب التشادي دورة 2026 والتي انطلقت أمس. ترأس الانطلاق وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري. تقرير محمد عمر إدريس.
6: هي مبادرة وطنية تهدف إلى تقوية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والاحتفاء بالمؤسسات والأشخاص التي قدمت إسهامات فاعلة من أجل خدمة وتطوير الوطن. مستشار الشباب لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المنظمة يوسف جبرين أكد أن النسخة الثانية لجائزة التميز الوطنية تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة الإيجابية بين ذوي الكفاءة الوطنية وتشجيع روح المبادرة والإبداع بما يعكس على جودة الأداء والإنجاز في مختلف المجالات. رئيس اللجنة الاستشارية للجائزة وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد المصري أكد أن الجائزة ليست مجرد مسابقة بسيطة، بل هي ترجمة ملموسة لرؤية سياسة رئيسية، وهي جعل رأس المال البشري لشبابنا المحرك الرئيسي للتنمية في تشاد، موضحا أن هذا البرنامج أكثر بكثير من مجرد مبادرة عامة، فهو يجسد رؤية وطموحا وطنيا والتزاما راسخا تجاه شباب الوطن. هذا وقد تمثل الجائزة منصة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة والنماذج الملهمة وإبراز قصص النجاح التي تعكس قدرات أبناء تشاد وإمكاناتهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا.
1: نظمت المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمر نقاش أحياه السيناتور باهيمي باداكي ألبير. المؤتمر النقاشي كان تحت عنوان اللامركزية في ظل ديناميكية التنمية الحالية وحالة المجالس الإقليمية. عبدالله هارون آدم.
7: من أجل تعزيز الحوار حول قضايا التنمية المحلية أحيا السيناتور باهيمي باداكي ألبير ندوة نقاشية تحت عنوان اللامركزية في ديناميكية التنمية، وخصصت هذه الندوة لدراسة واقع وآفاق المجالس الإقليمية ودورها في دفع عجلة التنمية بالمناطق المختلفة، حيث تطرق عضو مجلس الشيوخ باهيمي باداكي ألبير حول أهمية اللامركزية كآلية لتقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي، مؤكدا على ضرورة دعم المجالس الإقليمية وتمكينها في أداء مهامها بشكل جيد، متطرقا في حديثه إلى التحديات التي تواجه تطبيق نظام اللامركزية خاصة الإمكانيات المالية والموارد البشرية. كما تخللت الندوة تقديم أسئلة واستفسارات في اللامركزية وأفاق تطوير عمل المجالس الإقليمية. يذكر بأن هذه الندوة تشكل فرصة لتبادل الآراء حول أهمية اللامركزية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام.
1: يوافق غد الأحد 31 من مايو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث قدمت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية نوجي تولوم تورولتا جوزيفين بيانا بهذه المناسبة. نتابع أبرز ما جاء فيه مع حسب الكريم محمد سعيد بازين.
8: تحتفل تشاد بالذكرى 31 لليوم العالمي لمكافحة التدخين، وشعار هذا العام مكافحة إدمان التدخين. يسلط شعار هذا العام الضوء على مفارقة واضحة، فبينما تبذل جهود التعريف بمخاطر التدخين لا يزال المنتج يجذب الناس. وفي تشاد كشفت نتائج مسح وطني أجري في العام 2019 في المدارس بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عام و 18 عاما من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ما يلي: يبلغ نسبة انتشار التدخين النشط 11.5، يتعرض 23.3 من الطلاب للتدخين في المنزل، ويتعرض 14.5 من الطلاب للتدخين في الأماكن العامة المغلقة. يعود هذا الاستهلاك المرتفع إلى عدة عوامل، منها استراتيجيات التلاعب التي يتبعها مروجي صناعة التدخين مثل حملات التضليل والإغراء، التسويق الخادع، الدعايات المباشرة وغيرها. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى التقليل من مقاتل التدخين أو حتى إيهام الناس بفوائده العلاجية. وأمام هذه الآفة فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الجريئة والملزمة لحماية صحة المواطنين لا سيما النساء، من ذلك التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، إصدار القانون رقم 10 بشأن مكافحة التدخين، اعتماد المراسيم المتعلقة بالتدخين وهي مرسوم 1523 1522 1759. تأتي هذه الجهود في إطار التزام مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بضمان رفاهية كل مواطن، لا سيما من خلال المشروع 10 من البرنامج الخماسي المخصص للصحة.
1: جرى أمس بالكنيسة الكتاب المقدس الكائنة بحارة شقوة بالدائرة 7 حفل أسبوع البنتكوت للكنائس الخمسينية في تشاد، كان ذلك بحضور عدد من

0: noté Allah Ringar qu'ailan.
1: Badin so soal. Le rabbin da luma gele fanat chadin ane kulu white. Donc, je dis que je suis un peu plus de temps. Je suis
0: هذا ويعد أسبوع البنتكوتية من أبرز مناسبات الدينية لدى الكنائس الخمسينية، حيث يمثل فرصة للتقرب إلى الرب وتجديد الإيمان وتعزيز روح التضامن بين أطباء الديانة المسيحية.
2: المستمعين الكرام، كما أشرنا في بداية هذه النشرة، بعد أدائه لفريضة الحج بالأراضي المقدسة، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس بيتنو التقى ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث بحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. تجاني مصطفى مهدي.
3: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى، وذلك على شرف رؤساء الدول والشخصيات الإسلامية عقب أدائهم مناسك الحج. ومن بين من التقى بهم ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له. واستعرض الجانبان خلال لقائهما في الديوان الملكي بقصر منى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرق إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2021 بالرياض. ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
2: في ولاية باندول، الأمين العام للولاية ترأس انطلاقة أنشطة معرض البذور المحسنة، وذلك من أجل رفع مستوى كفاءة السوق المحلي بالتنوع الإنتاجي. ذهب عمر بكر.
4: بهدف رفع مستوى حركة الإنتاج بالسوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، حيث قام الأمين العام لولاية مندول جيماس جدوبوم نيابة عن المندوب العام للحكومة بالولاية بافتتاح أعمال هذا المعرض الإنتاجي المتنوع بأنواع البذور المحصنة بكمرة من أجل رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية بولاية مندول. وعليه حيث تحدث رئيس مشروع بروفيزم، قال بأن أنشطتهم الإنتاجية هذه تتركز حول برامج الحكومة من أجل تحسين المعاش وجودة الإنتاج والإنتاجية، فيما أضاف مندوب وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي لمندول آلتا جرالباي: لا شك أن الوزارة بحد ذاتها تعمل بجانب المشاريع المعززة للخدمات الزراعية والإنتاجية. بدوره الأمين العام لولاية مندول جيماس جدوبوم أثنى على هذه الفعالية، واصفا إياها بالفرصة الذهبية للمنتجين الزراعيين للاستفادة من هذا العرض، خاصة مع اقتراب موسم الخريف. كما شاطرهم الأمين العام لولاية مندول جيماس جدوبوم على مواصلة هذا العمل الإنتاجي، وذلك من أجل الدفع بعجلة التنمية الإنتاجية بالمنطقة. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
2: ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بعد أدائه فريضة الحج، رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عاد إلى العاصمة إنجمينة. إلى ولاية مايوكبيا الشرقية، وفد حكومي قاده نائب رئيس الوزراء وصل منطقة بيري وعقد لقاء عالي المستوى تابع فيه الأوضاع الأمنية والمجتمعية بالمنطقة. ورسميا الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أعلنت بداية الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية والتي تبدأ اليوم. ورئيس الوكالة أحمد باتشيري عدد الشروط والضوابط التي يجب أن يتحلى بها كل ناخب. بعد نجاحها في النسخة الأولى، جائزة التميز الشبابي الوطنية انطلقت مجددا في نسختها الثانية. ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية قال إنها تمثل التزاما راسخا تجاه الشباب التشادي.

ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشر الإخبارية المسائية الأولى ليومسية اليوم للإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، والتي قدمها الزميل عمر حسن دهب. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان البرنامج الوطني للتنمية. متابعة سعيدة.

0: السادة المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في بودكاست أونما. بودكاست أونما يبدأ من منتدى الاستثمار، المنتدى الذي يضم مستثمرين تشاديين وأصحاب شركات رائدة في أفريقيا. وجود هؤلاء المستثمرين يؤكد حرصهم لتنمية تشاد. معنا داخل الاستديو المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية عبد العزيز هنو جبارة. أهلا ومرحبا بك السيد المدير.
1: أهلا وسهلا بك سيدنا ريمان.
0: عرفنا عن نفسك.
1: زي ما قلت أنا عبد العزيز هنو جبارة.
0: نعم.
1: رئيس المدير العام لشركة افريقيا للخدمات العامه الدوليه.
0: نعم.
1: المعروفه هي افريكا جلوبال سيرفيس انترناشونال بالفرنسي.
0: نعم.
1: AGS. ايوه.
0: طيب انتينا نبذه عن الشركه.
1: طيب الشركه تاسست عام 2023.
0: نعم.
1: ف انا هنا كشباب ف قلنا المجال دائما تشات محتاجة للتنمية.
0: نعم.
1: والتنمية نحن قلنا فلازم نأسس الشركات.
0: نعم.
1: في مجال الزراعة.
0: نعم.
1: والثروة الحيوانية، فعشان كده الخيار جاء وأسسنا الشركة، والشركة خدمت في مجال الزراعة وخاصة في مجال التراب. فقلنا أي زراعة لما أنت تبدأ وما عندك تراب أجل.
0: نعم.
1: يعني الحصاد حقك بيكون ما حصاد كويس.
0: نعم.
1: فعشان كده نحن قاعدين مع الفيدراسيون حنا.
0: نعم.
1: الناس التراب.
0: نعم.
1: سجلنا وخلاص، بعد عندنا مساحات تقريبا 100 هكتار.
0: نعم.
1: بدينا بشوية في التراب وخلاص انتجنا التراب، بعد ده ناس عن ال DSP ديريكسيون دي سيمانس وبلانت جو، يعني شاو التراب حقنا ده.
0: نعم.
1: ودوه تيستيه وجابوا لنا ادونا يعني السيرتيفيكات.
0: نعم.
1: فخلاص شجعنا شويه.
0: نعم.
1: فبدينا لقينا المجال هنا التراب.
0: نعم.
1: عند بيزنس كويس.
0: نعم.
1: لان التراب يعني تبيع بالكيلو.
0: نعم.
1: ما بالشوال مش.
0: نعم.
1: الشجات العادي التراب الحب العادي. فبعد السنة الثانية كلها طوالي دخلنا في مجال التراب، وإنما سمعنا ورئيس الجمهورية فتح لنا مجال عن البيني.
0: نعم. كنت أتطرق لهذا السؤال، ما سبب وجودكم في هذا المؤتمر أو في هذا المنتدى؟
1: سبب وجودنا نشكر اولا رئيس الجمهوريه.
0: نعم.
1: اللي خلى يكون هذا المنتدى منتدى يعني يشمل كل المستثمرين التشاديين.
0: نعم.
1: يخلينا نجي هنا.
0: نعم.
1: نلم مع الممولين او البارتنر يشوفوا مشاريعنا، والمشاريع دي تكون مشاريع كمشروع فعال، ده ممكن تلقى نادي ممول بارتنر يدعمك وتخطى على أرض الواقع.
0: نعم.
1: ويجي التشاديين كلها يستفيدوا منا.
0: نعم. نعم.
1: فده شيء خلانا نحن جينا هنا، ونحن قبل ما نجوم ما جينا يعني أيدينا أبسط.
0: نعم.
1: جينا عندنا مشروع.
0: نعم.
1: ومشروع كبير.
0: نعم.
1: ف يعني نقول مشروع نادر.
0: نعم.
1: وتشاد محتاج له يعني.
0: نعم.
1: فمشروعنا ده يعني مشروع بيت زراعة الرز.
0: نعم.
1: عندنا الريس.
0: شنو السبب اللي خلاكم تختاروا الريس؟
1: اوكي، الريس الشيء الاكثر التشاديين باكلوه.
0: نعم. وجبه اساسيه. نعم.
1: والريس ده عندنا مشكله ان احنا التشاديين الريس حقنا البلدي ده.
0: نعم.
1: ما ندوره لان الريس وسخان.
0: نعم.
1: لان ما عندنا الات يعني.
0: نعم.
1: يعني تنظف لنا حديثه، مش الريس القايد بيجي برا عند تراب وعند يعني قش فوقه، فغالبا يعني الأوين ما بدوروا الريز ده يعني لكتر يعني تعبة.
0: نعم.
1: عشان كده ما يدوروا.
0: نعم.
1: يفضلوا الريز الجاي من برا ميشين.
0: نعم. المستورد
1: من الهند.
0: نعم.
1: من نيجيريا من كامارون.
0: نعم.
1: يفضلوا هذا لأن خلاص شيء جاهز يمشي يشيلوه يصبوه.
0: نعم.
1: ويمرقوا الوجبة.
0: نعم.
1: لكن حقنا شيء طبيعي.
0: نعم.
1: ما عنده فوقه يعني مواد كيماوية.
0: نعم.
1: يعني شيء طبيعي، لكن ناقصنا شنو؟ ناقصنا المعدات.
0: نعم.
1: نقدر نسوي زي
0: المعدات الحديثة وتكون شركة وطنية، شركة شادية تصنع رز أو تنتج رز بنفس جودة الشركات العالمية.
1: أيوة نفس الشركات العالمية.
0: نعم.
1: فعشان كده اخترنا شنو؟ رمز البلد.
0: نعم.
1: هو توماي.
0: نعم.
1: أدينا اسم حق الريس حقنا
0: شعار
1: ريس توماي. أيوة.
0: نعم.
1: يعني
0: اخترت الشعار إنه ريس توماي.
1: ريس توماي.
0: نعم. شعار وطني.
1: شعار وطني وكل شادي. وكان حتى مشيت في أي ألم ما في داعي تقول ما دين شاد.
0: نعم.
1: لما أنت تقول ريس توماي.
0: نعم.
1: خلاص أي واحد بقدر بعرفه إنه هذا إز جاي من شاد.
0: هل في رؤية إنه إذا صنعنا ريس توماي داخل شاد ممكن في يوم من الأيام نصدر خارج شاد؟
1: أيوة. ممكن نصدر.
0: بدل نحن نستورد نصدر خارج البلاد،
1: بدل ان هنا نستورد الرز من برا.
0: نعم.
1: ان هنا نصدر الرز ده في دول افريقيا الوسطى.
0: نعم.
1: ايوه نقدر نصدر في دول افريقيا الوسطى، لان حاليا تشد يعني عندها تقريبا 80% الرز قاعد بيجي من برا.
0: نعم.
1: لان الرز الداخل ده الناس ما قاعدين يستعملوا اكثر.
0: نعم.
1: فلازم شنو ان احنا الشباب ده نجيبوا مصنع حق رز.
0: نعم.
1: وننتجوا اكثر.
0: نعم.
1: ونجيبوا في المصنع.
0: نعم.
1: ويعني ان احنا هدفنا يعني ننتج لحد تقريبا 80,000 طن في السنه.
0: نسبه كبيره.
1: هاي 80,000 طن في السنه، فهذا يعني ونخفض السعر.
0: يكون في متناول. أيوة. جميع المواطنين.
1: كل التناول المواطنين، لأن في الرز اللي بيجي مرات يجي 25 كيلو بس يقول لك ب 4000.
0: نعم. أسعار غالية جدا.
1: رز من كاسه مثلا يعني ناس بنادو تيجو يعني مثلا تقريبا 4000، ف 5 اللي يجي 25 كيلو.
0: نعم.
1: فالناس في ناس بسطاء ما يقدروا، وأنا هنا سحلنا قلنا نقدر نسوي رز كيلو واحد 5 كيلو 10 كيلو 25 كيلو لحد 50 كيلو يكون متناول لكل فرد.
0: نعم. السيد المدير، توقعاتكم من المنتدى، التوقعات اللي انتم يعني منتظرينها من خلال هذا المنتدى شنو؟
1: التوقعات ان احنا دايرين يعني صحيح في البدايه الشباب الشادين لما واحد يسوي مشروع يعني ما بلقى يعني ما بياخذوه بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: اولا الحكومه ما بتاخذ بعين الاعتبار.
0: نعم.
1: والممول خلاص لما الحكومه ما واقفه معك.
0: نعم.
1: الممول ذاته يشكك.
0: نعم.
1: لكن ان احنا دايرين شنو من هنا قدام، لان رئيس الجمهوريه هو عنده رؤيه.
0: نعم.
1: داير يغير بلدنا وداير يصير بلد صناعيه.
0: نعم.
1: وعشان كده المصانع دي لازم اهم شيء للبلد عشان تقدم.
0: نعم.
1: وعشان كده الرئيس الجمهورية إنه واقف معانا وأنا هنا واقفين معايا، لأنه مشروع.
0: نعم.
1: أنا هنا يعني
0: دعم التنمية خطة وطنية. نعم.
1: عشان كده قلنا شنو أنا هنا نقف مع رئيس الجمهورية. نعم. كشباب.
0: نعم.
1: ونقف.
0: نعم.
1: نجيب أفكارنا.
0: نعم.
1: ونمشي نتابعه مكان هو ماشي.
0: نعم.
1: ونلقى ممولين.
0: نعم.
1: يمولون ونجوبوا في أرض الواقع،
0: دليل على الوطنية.
1: أيوة دليل على الوطنية.
0: نعم.
1: لأن ما إحنا ما دايرين يعني هدفنا إنه واحد يمشي يلقى تمويل وخلاص يجي وما يحط شيء على أرض الواقع.
0: نعم.
1: لا يعني إحنا بدينا حسا حاليا في أرض الواقع.
0: نعم.
1: عندنا ريس حسا حاليا بعد تشوفوا في الصور.
0: سبب وجودكم في هذا المنتدى يؤكد ويبرهن يعني مدى الوطنية التي لديكم، مدى حرصكم على تنمية شاد. فكل هذه الأشياء تؤكد يعني وجودكم من خلال هذا
1: أكيد
0: المنتدى.
1: أكيد.
0: نعم.
1: أنتوا عارفين يعني إحنا هنا قاعدين في أبوظبي.
0: نعم.
1: فعارفين التكلفة ما
0: قاطعين آلاف الكيلومترات.
1: يعني أجهزة جات تقريبا بأربع
0: مشاريع.
1: أشخاص.
0: نعم.
1: أربع أشخاص جايين مرافقين في الوفد ده.
0: نعم.
1: للمشروع.
0: نعم.
1: فالتكلفة ما هينة.
0: نعم.
1: التكلفة ما هينة. نعم. وما في دائم تودا ما نقول الحكومة يعني ما تودا الحكومة وقفت معنا.
0: نعم.
1: بالفكرة هنا. لكن أنا هنا بحقنا 100%
0: ومين
1: جينا.
0: نعم.
1: وصحيح عندنا هنا بقالنا ده هنا بازي في ولاية لوغون الشرقية في دوبا.
0: نعم.
1: وعندنا السلطات هنا كل عندنا الجوفرنر حقنا توكي داجي يعني عند الفكر معنا واقف.
0: نعم.
1: وعندنا الرئيس هنا الكونسي بروفنسيال.
0: نعم.
1: ديادوني.
0: نعم.
1: وبينجي ديادوني هو كل. نعم. واقف معنا.
0: نعم.
1: وعندنا كل الناس الاوتوريتي هناك.
0: نعم.
1: صدقوا بمشروعنا.
0: نعم.
1: فدعمونا قالوا امشوا وربنا يوفقكم.
0: نعم.
1: ونحن جينا ونرجو التوفيق من الله.
0: نعم.
1: وان احنا شيء ده كان سوينا ده.
0: نعم.
1: يعني مشروع يعني بضم يعني نقول لك نقدر نهرت تقريبا 10,000 هكتار.
0: نعم.
1: 10,000 هكتار ده في رؤيتنا.
0: نعم. نعم.
1: ال 10,000 هكتار ده مقسوم الى تقريبا 2000 كوبيراتيف.
0: نعم.
1: الكوبيراتيف ده ما اسوسياسيون لكن جمعيات هي لكن على غرض تجاري. فاي كوبيراتيف هنا يحرد لنا 5 هكتار واي كوبيراتيف يدوب 25 اي كوبيراتيف يدوب 25 شخص.
0: نعم.
1: فتقريبا 10,000 هكتار يعني عند تقريبا 50,000 وان احنا نقدر نشكل في المشروع ده تقريبا 75
0: نعم
1: عمل.
0: نعم.
1: يعني
0: فرص عمل
1: فرص
0: للشباب.
1: عمل يعني نعم. ايوه نقدر نوفر
0: انتاج وطني تصدير خارجي فرص عمل للشباب.
1: أيوة.
0: نعم من خلال هذا المشروع
1: 75 عامل يخدموا في المشروع دائم يعني.
0: نعم.
1: كل يوم يخدموا. نعم. قاعدين في المشروع.
0: نعم.
1: واننا تقريبا 300 وكم عامل بيجوا بموسم.
0: نعم.
1: فان احنا الريز ده ما نقوف في موسم هنا الخريف بس.
0: نعم.
1: ان احنا الريز ده نخدمه حتى صيفي لان عندنا الريز بنادو الريز إيريجي يعني بعد الصيف ده طوالي نعمل نجل الاكترات ده ونقدر نخدم الريز ده نجيبه في ارض الواقع يكون عندنا مرتين بالاقل يعني.
0: نعم.
1: في السنه.
0: سيد المدير كلمه اخيره او رساله اخيره.
1: كلمة أخيرة زي ما قلت في البدء يعني نشكر أول رئيس الجمهورية إنه خلى الشباب حرك الشباب لأنه شعب وإن ده رؤية وخلاص أن إحنا شايفيننا يعني في أرض الواقع حالياً ده هو ما قصر ففضل ده أن إحنا الشباب خلينا نقف ورايا وشيء الطلبة مننا ده أي نادي يجيب أفكاره لأن الإيد الواحد قالوا ما تصفق فأن إحنا الشباب ده في كل المجالات الناس في مجال الزراعة في مجال الثروة الحيوانية في كل المجالات ده.
0: نعم.
1: أي نادي يجيب يتحقق المساهمة.
0: نعم.
1: ونجو وراء رئيس الجمهورية.
0: نعم.
1: وبلدنا هنا خيروها قدر لخمسة سنة ده.
0: نعم.
1: هنا لحد 2030 ده.
0: نعم.
1: جات كونكسيون دي ميلتران ده.
0: نعم.
1: يعني لحد 2030 ده
0: أنه دائرين نتيجة كل الأهداف المرجوة.
1: أيوة كل الأهداف الحسنة دائرين ده.
0: نعم.
1: يكون نوصل لها.
0: نعم.
1: ونوصل لها ده بشغل ده بصحيح.
0: نعم.
1: ونوصي أخواني الشباب يعني واحد ما أنت نادم قالوا لك خلاص يعني في فرص حق التمويل والمشروع ده يعني تسوي مشروع تجي بعدين المشروع ده ما يكون مشروع ده حتى كان يتمول كله يعني ما تقدر تسوي ده يعني آخر نادم ما تسوي تجي تسير لك يعني يعني
0: مجهود
1: ساكت ما تقدر تسوي شيء زي رئيس الوزراء قال يعني ما جايين لفسحة ما جايين لسياحة أي نادم خليه يجي مشروع دي يجيبه مشروع قوي ويدافع إليه ويلقى ممولين وأن إحنا الحكومة ورانا رئيس الجمهورية ورانا والرئيس الوزراء ورانا وكل الحكومة ورانا وإن شاء الله يعني نقدر أن إحنا مع الشركاء هنشات نقدر إن شاء الله نكتسب الفرصة دي ونقدر نودوه لأرض الواقع ونمرق بلدنا من الجو ونمرق الشادين يعني إن شاء الله نادم كي يحتاج ما فيه ونقدر عين هنا نكون بلد مصدرة.
0: نعم.
1: من هنا لقدام لحد 2030.
0: نعم شكرا عبد العزيز هنو جبارة الرئيس المدير العام لشركة أفريقيا للخدمات العامة الدولية شكرا جزيلا.
1: شكرا سيدنا ريمان شكرا عليك.
0: أسادة المشاهدين في كل مكان بكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة القصيرة جدا أو البودكاست القصير جدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي من خلال منتدى الاستثمار لدعم خطة شات لتنمية 2030 شكرا جزيلا.

مساء الخير بلدنا جاءت الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمعنا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشادين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة 75 دقيقة في وسط العائلة، تسمو البلاغات العادية الديايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 30/5/2026. بقدمنا في مكنة الفن المهندس الكبير والشيف الكبير باسر الآلات والموجات انجينير بلين شويكي الفريد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:47 في استديو تروان اللاونا ما في كاختي جبان قاتو كومينا ندوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فصل غنائي.

نوقف الصحوات عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. أشيدة بلاغ أنا ودار، مطلوب من أي إنسان كان لقى واحد باسبور أنا دولة بوروندي. الباسبور دي نمرت OP03 78 78 باسم أنا جان باتيستا أكيزامانا أكيزيمينا ودر منا. فبطلب من أي إنسان اللي الباسبور خليه كان بيكلم بكلام فرنسي بنادي في نمران التلفون تيغو 97 57 94 87، وكان زول بيكلم بكلام عرب كان بنادي في نمران التلفون 60 10 70 10 2، وبنطي مكافأة أنا 10,000 ريال. الكوميونيتي مساء أنا كانتون مدياغو باسم أنا كل شيف دي فيلاج. بمناسبة أنا عيد الأضحى المبارك، بتمنى لكل شاب أنا شاد عيد مبارك، وخاصة لولدهم وزيرنا التجارة جيبولو فانغا ماتشي. الشيف دي فيلاج أنا ديفيران فيلاج في كانتون مدياغو أنا المساء، وبقولوا كمان عيد مبارك للباوباب مارشال دوتشات رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس بيتنو، والأنطى الثقة لولدهم جيبولو فانغا ماتيو. بقولوا الله يقبل صلاته وكل الصدقات عشان ربنا بيجيب لنا العافية والسلام في بلدنا تشاد. بقولوا بون فيت أنا تبسكي لكل المسلمين ولكل التشاديين. الشيف دي فيلاج أنا بوكومين الحاج أدوم توغو تبلغ أنا شكر شكر أنا وفاء توم أحمد مرسال أحمد سيد عبد الله جد إدريس عمر عبد الله بلا مخالة إدريس عبد الله يونس محمد. بشكر كل الأهل البر والداخل أساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا، وقف معهم في وقت الموت وقت الصرغة المرحوم أبوهم أحمد آدم المعروف بآدم كربي المات في بلتي هراز. الأهل الله يأجرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر توم أحمد مرسال أحمد سيد عبد الله جد إدريس عمر عبد الله بلا مخالة إدريس عبد الله يونس محمد. بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان بعيدين وقريبين البر والداخل لساعدهم ماديا ومعنويا وفكريا، ووقفوا معهم في وقت الحرارة وقت الموت وقت الصدقة أن المرحوم أبوهم أحمد آدم المعروف بأحمد كربي مات في بلده هرازة. وبقولوا الأهل الله يأجرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخ أنا فرحة محمد بشارة موسى إدريس دلقي إدريس عبد الله حسيني محمد الشيخ شيبو محمد إدريس عبد الله عبد الله محمد. لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة الهلال المجاورات بعروسة نولتهم قنبو محمد. العروس يبقى يوم الاثنين بكرة، والعزوم يوم الثلاثة في طامو أنبصنا هلية الدليجي إدريس عبد الله. نكرر محمد بشارة موسى إدريس دليجي إدريس عبد الله حسين محمد الشيخ شيبو محمد إدريس عبد الله وعبد الله محمد. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفوا الحلال المجاورات بعروسنا ولدتهم قنبو محمد. العروس يبقى يوم الاثنين من بكره، والعزومه يوم الطلات في طام انبصرنا هلية الدليجي ادريس عبد الله. ده بلاخنا وفى حسن عيسى اما عيسى جبرين عيسى بلام الحاج عبد الله بلام الحاج عبد الله دبنجا بلام ادم بلام قدو بلام قنبو الرئيس رئيس المداحين الامام مالهم قنبو شيخ جدة دشوش تلقاه جابر جبرين بلام أديمي أديمي السيارة محمد فكي موسى محمد محمد أمين بلام دشوش هارون الهاج أبكر حسن أنجني يونس جبرين عبد الله بندا الإمام حسين إيسا شيخ حسن متر تلقاه حسين بكر تلقاه حسين هارون اللوان القاضي أتيم شيخ محمد خالة صالح سوم جبرين سوم جبرين حسب الكتابة دليجي موسى أباكيل أباكيلو مامدو والشين حسن يونس
شيخ دغمية في جليجي بلامة حسنة في جلبي اللوان عبد الله في بطلفيل اللوان موسى آدم بلامة مكايلة في ميني بلامة جرمة ديدي في خشخشا بلامة أبشيلي في منجلة بلامة عبد الرحمن صالي في كتشيدي جيمي بركة في جيقيني إيسى عبد الرحمن في لينيا قنبو هارون في مدي بلامة آدم في مسنين مدي إبراهيم والهارون وأحمد إدريس في ويلي ده تراب الكامرون عاشي أم كومبا هو إيسا فضل إيسا مريم صالح لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات وكل الأهل كانتون مدياغو كانتون الفاس والأهل نيتشات والكامرون والأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة لنا أمهم وأخدهم زار عبد الرحمن ماتت الجيمة ليلة السب وسرغة تبقى مباكر الأحد في تمراي اللي بلاما الحاجة كانتون مدياغو بلاتك اللي جينا سرتي نكرروه بعدين إن شاء الله. حسن آدم المعروف بولا ميرم بلاما جدة بركة لمبا أبكر عبد الله إيسا إيسا عبد الله بلاما أبكوشا محمد بلاما محمد دقوجا مالهم مدنة جدة إسين وسمان إيسا حامد شيخ أخي أبقاسي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة أخوتهم ميمونة بنت عبد الله ماتت اليوم السبت وسرقة تبقى مباكر الأحد في بنغلي تبلاما أبكوشا كرير حسن آدم المعروف ب ولا ميرم بلاما جدة بركة اللمبة أبكر عبد الله إيسا إيسا عبد الله بلاما أبكوشا محمد بلاما محمد تاجوجا مالهم دنة جدة حسين عثمان إيسا حامد شيخ أخي أبقاسي لوم الحزن مبلغوا لكل الأهل البر والداخل بوفاة أخوتهم ميمونة بنت عبد الله ماتت اليوم السبت وسرقة تبقى مباكر الأحد في مبين اللي تبلاما أبكوشا الأهل الله يصبرهم عفوا والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 جدة حسين آدم حسن إمر مؤمن بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم أهنا المرحوم أخوهم جوجة هارون المعروف بأمبوكو السرقة تبقى يوم الاثنين من بكرة في نمره هلة بلام حسين سليمان جد حسين آدم حسن إمر مؤمن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرقة إلى 40 يوم أهنا المرحوم أخوهم جوجة هارون المعروف بأمبوكو السرقة تبقى يوم الاثنين من بكرة في نمره هل التبلام حسين سليمان نواصل بالبلاغات بلغت هسه قرينا نوفا قلنا نكرره بعد الأخبار حسن إيسا إما إيسا جبرين إيسا بلاما الحاج عبد الله دبنجا بلاما آدم بلاما قدو بلاما قنبو رئيس المداهين الإمام مالهم قنبو شيخ جيدة دشوشة دلقى جابر جبرين دلقى عديمي السيار محمد فكيم موسى محمد محمد أمين بلامة دشوش هارون الحاج أبكر حسن أنجني يونس جبرين عبد الله بندا الإمام حسين إيسا شيخ حسن ماتر دلقى حسين أبكر دلقى حسين هارون اللوان عمر القاضي أتيم شيخ محمد خالة صالح ثم جبرين دلقى موسى أبكلو ممدو والشين حسن يونس شيخ دقمية في جليجي بلام حسنة في جلبي اللوان عبد الله في بطلفيل اللوان موسى آدم بلام مكايلة في ميني بلام جرمة ديدي في خشخشايا بلام أبشيلي في منجلة بلام عبد الرحمن نصالي في كتشيدي جيمي بركة في جيقيني إيسا عبد الرحمن في لينيا قنبو هارون في مدي بلام آدم في أمسنين مدي إبراهيم مولى هارون وأحمد إدريس في ويلي تراب الكامرون آشي أم كومبا هو إيسا فن إيسا مريم سليك مريم صالح أو مريم سليك لوم الحزن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات إن كانتون مدياغو إن كانتون الفاس والأهل نيتشات والكامرون والأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاة رأمهم وأخوتهم زار عبد الرحمن ماتت الجيمة ليلة السبت وسرعة تبقى مباكر الأحد في تمراي هلت بلام الحاجة كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم والأمرهما الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة.
فلاخ انا 40 عائلة كفتر دقرور احمد سيف دقرور الهاج دقرور بلام جبرين عبد الله جبرين حسنة الضي محمد دقرور ابو جوجا بلام قين عبد الكريم شيخ صالح فلجة بلغوا لي كل الاهل البر والداخل بكونوا صدق الى 40 يوم من المرحوم ابوهم كفتر دقرور احمد تبقى يوم الاثنين في المرة اللي تبلام جبرين عبد الله نكرر عائلة كفتر دقرور أحمد سيف دقرور الحاج دقرور بلام جبرين عبد الله جبرين حسنة الضي محمد دقرور أبو جوجة بلام قين عبد الكريم شيخ صالح فلجة وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحوم أبوهم كفتر دقرور أحمد تبقى بكرة يوم الاثنين في المرة اللي تبلام جبرين عبد الله فلاخ أنا وفى جيمة الضيف هارون الضيف أحمد جيمة أمر الضيف محمد جدة المعروف بالتمبيري الشيخ محمد تراب شيخ جدة تراب تلقي حامد محمد الشيخ دكتور عبد الكريم جراد شيخ عبد الله حسيني شيخ دنادي قرشو أحمد أنجني عبد الله سيد حسن سيد بلام آدم هارونة بلا محمد أنجني بلا فنداسي بلا محمد كبير بلا بكر عبد الله الجوني أحمد هارون الإمام محمد آدم الحاج محمد سيد تلقي هارون أخي بلا سليمان أخي الإمام آدم هارون شيخ آدم خالة الحاج آدم حسنة عمر كنفوت جبرين موسى كوندي عبد الرحمن هبيل إلي عمر الحاج بركة أنجني الحاج محمد الحاج عمر خميس حسين جبرين يا هارون الحاج آدم جبرين الحاج محمد جبرين الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن قوني حسن عثمان عبد الله شيخ موسى حسيني رمات آدم أنجني عبد الرحمن آدم عبد الرحمن هبيل الحاج سيد إما عائلة جد الكريم يا رمات وكل أخيانا في كاكا عائلة أودات الله بلام جد بركة صالح عبد الرحمن خير الله ود الشيخ عبد الله في شايقو بلاما جبرين وكل أخيانا بلاما قنجا وكل أخيانا بلاما أمر حامد دنا وكل أخيانا في كسري عائلة قنبو الجميل في بني شيخ جدة شيخ حسن متر شيخ حسيني حسنة شيخ جدة دشوش شيخ دناب دقين وإبراهيم جبرين لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل لكل لوم الحزن يبلغوا لكل الدليقيات كل البلامات كل الشيوخ هنا مختلف الكارتية والأهل البر والداخل والناس الإرفي بوفاة نبيتهم هجهوة محمد التمبيري ماتت أمس وسرق كمان تبقى مباكر الأهل في قلمي هلية بلامة هلية الدليقية حامد محمد الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة شدة ألي ألي شدة قريمة قريمة شدة أجت قريمة عبد الله جيمة بشارة جيمة عبد الكريم ساير آدم ألي صالح خالة آدم محمد خرصة صالح محمد شرف الدين الهاج كروغولو حسنة ليغو لوم الفرحة ببلغو موسى جبرين أبايا أبكر وشبابني كلكلايا كلكلايا كانينبو محمد آدم محمد شريف قنبو جدة الجد إدريس هارون فكي آدم ألي آدم جبرين نصالي هارون نقوني فضل عثمان بشارة النيل عفوا حسنة دخرور اللوانة زارة أبكر وكل الشباب من كلكلايا قريمة هارون نرمات أباخون نرمات جبرين موسى والشباب من التيتل عبد الله يايا آدم إدريس وزوجة الجد ألي الرئيسة عن قجة بيت قجة أنا سآدم والشباب في نلنيا آدم بانج بانج آدم ملسا شدة دوغوشي ميمو جيمي والشباب في نمبوغو حسن محمد تومية غريغر محمد عبد الله والشباب في النصر صالح حامد دنا آدم عبد الرحمن أبكر عبد الرحمن نخالة والشباب في نبديري بشارة الأمين صوصل شيخ عبد الكريم آدم مساير والشباب في نبديري قصور ماجد النار رئيس حسن خالة دنا جبرين عندالتو أبيسو أجد أحمد والشباب في نيمري
الدريجي إيسا محمد إدريسا كشلا إدريسا الهاج أظلم محمد عبد الله والشباب هنا عبدالي شرفة تليجيشين حسن أبكر عبد الرحيم محمد إلياس آدم شيخ جد الهاج كمسلم جبرين أبا داود حسن يونس جد كواسا جد محمد جد جبرين والكجل أبكر خميس ماما عبد الرحيم إدريس يايا محمد يايا هارون دنيا هلو إبراهيم عمر عبد الرحيم ولا جنغو والشباب نيسو كله صالح جدة أخونا بشارة طاهر محمد قنبو حسيني وكيل عبد الله عبد الرحيم أبرص حسن آدم جدة محمد أحمد عبد الله أبقسى أحمد الرئيس جيمي عبد الرحمن أبشين محمد موسى هارون والشباب في نشيني فريات جبرين موسى والشباب في نقلاريكي اللمبة ضهية أبو آشي بلاما حامد خالة موسى ممدي عبد الرحمن الشباب في السمعين أجد حسنة صالح جرمة جبرين جرمة إبراهيم بشير والشباب في الفوات الرئيس كبشي عمر أهر والشباب في مرمي عبد الكريم جوقان قداء والشباب في مرمي أم ألقي موسى بشي جبرين دنغوس والشباب في عجامة الحاج إمر آدم محمد رمات هارون توم مصطفى سيد محمد الشباب في جدادة توم خرسة إيمت خرسة الشين محمد أبرز محمد الشباب في نجيات وصغيري أحمد عبد الله والشباب في القدي عبد الله آدم والشباب في سعادة عبد الرحمن أبكر الشباب في مقرقف بشير قندي والشباب في نمود السقورة أبخريز محمد جام والشباب في الجزيرة دنا سياقة بشارة بورو رمات دودو صالح دودو بكر سياقة قرقور محمد الشباب في اللبانات الرئيس غومبو فريد عجيت هارون حسنة محمد جدة إما آدم مكايلا والشباب في كركم آدم كونغولي أبضان كونغولي شيخ كونغولي إمر كونغولي والشباب في اليمن سمعين غومبو والشباب في الضبا كوشا مكايلا عبد الرحمن مكايلا محمد مكايلا جدة موسى عبد الله موسى جدو آدم محمد صالح والد الشيخ حسن عجيمة إيسا محمد قديو دنا جبرين إمر جبرين إمر جبرين آدم محمد إيلي توري هارونا والشباب في نجيقيني محمد خرسة سيد خرسة إيسا عبد الله قوني صالح آدم عبد الرحمن إيسا جبرين بوتان جدة أبا إيسا ولا إيسا أبا توم آدم جدة بشير إبراهيم جدة بشير إبراهيم جدة بشارة عبد الرحمن الشباب في مدوان آدم مكايلا عبد الرحمن عبد الرحيم محمد بلا مصالح والشباب في المشطيري دلقي إما جبرين الحاج والشباب في نيجيليجي يلي بشارة توم المادي عبد الله دلقي سين عبد الله الكونسي أحمد هارون دلقي إدريس الكاس الشيخ تجاني بشارة جدة مكاية جدة بشارة هارونا آدم موسى والشباب من الطامويات رمات جدة القو مسعود آدم القو والشباب من المر دلقى عبد الله دنبار حسن إيلي والشباب من كيسة جدة إباد مهدي عمر والشباب من المصابري أبا جدة دردار بلام جدة والشباب من كلويتي سلطان ميت جبرين حسن موسى أبشنب تلقى صالح ميت دنة حسيني والشباب من السولي بركة جبرين أزرق جبرين جدة حسيني بلام خالة آدم بشارة التجاني بشارة مالو مجمي دقور جبرين حسناتو أبكر سيد ألقوني حسناتو دلقي موسى الرئيس محمد تبركة والشباب من البلتيات موسى مكايلا إمار عبد الرحمن ساكن إلي أطي ألي محمد عبد الرحمن بني بركاي والشباب من جرينبي دلوش مكايلا أسمان هارون والشباب من القدم قجة جدة مكايلا كنجار والشباب من ديغو الرئيس والكوري أبا خالة عبد الرحمن والشباب من اللوتا هارون إتر كوما والشباب من مرديا أجد ساجو والشباب من أجري جيد أغوني محمد مرمى والشباب من بنجيل مؤمن محمد قج عبد الله أحمد سايرة والشباب من انخرومة محمد علي إدريس عبد الرحمن أبكر عثمان يوسف حسين صالح محمد والشباب من كلكولايا أظلم أبكر إبراهيم والشباب في نجيقين بنسيت أحمد دود والشباب في نبدرك رماد إلي والشباب في نعجامة إلي هارون القصور والشباب في القطر
Ibrahim ma Abakar wa Shabab min Lugdi Jidda Ebit Al-Hajja Emma Tigo wa Shabab min Dinderi Ajit Haruna wa Shabab min Dalatu Sheikh Usman Al-Farouk Jibril Bashir wa Shabab min Jaliji Gujja Tahiya wa Shabab min Abkar Falati Emma Tona wa Shabab min Jabha Hussein Al-Hajja wa Shabab min Charingo Kojok Adim wa Shabab min Msatarna Sheikh Bishara Delege Kawasa Musa Rigayik Adam Idris wa Shabab min Yamena Delege Paul Akka wa Shabab min Arangaji Kaftara Tamani Kaftara Ankalle Kaftara Hasana Jarma Abba Saleh Jarma Ali Sumain Sadia Ahmed Wali Kull Al Ahl Al Baydin Al Garbin Al Barra Wal Dakhal Bi Arus Ana Walatum Wa Akhuhum Eli Shidde Ali Al Arus Sukun Yawm Al Arba Wal Azuma Yawm Al Khamis Fi Kul Kulaya Heli Tablama Ali Shidde Al Hafla Bahiyya Al Hajja Wal Dambatewa Hasana Wal Zirega الحكامة كيلو وحكامة بيت خالد الساعة 7:12 دقيقة نمشي لمكنة الفن وبعد 3 دقيقة كمان تلقوا النشرة الدارجية كم تنجي

0: مسنو سمعت الرجال في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. أنا اليوم ماشي بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشويب. أبكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اللي ماشي، ونبدأ كالعادة بالعناوين. في إقليمنا مايوكي بصبا وفد وايد حكومي بقيادة عن النائب رئيس الوزراء كان وصل في منطقة تبيري وسوى ملمة هناك بخصوص الحالة الأمنية والمتنية في المنطقة. رسميا الحملة انت الانتخابات الجزئية كان أنت بدايتها رئيس الوكالة أحمد باتيري بحضور هنا كثير من المعتمين. الشروط والضوابط كمان كلم فكها في خلال الإعلان. وبعد النجاح عن النسخة الأولانية جائزة التميز من الشباب الوطنية كان أنت بداية الوزير الأمين العام من رئاسة أنت الجمهورية، وده قال التزام قدام الشباب التشادي وكمان ليس شعار بس. فهذه العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. في إطار الجهود القادرة تسويها الحكومة أنا تشاد بخصوص الآفي والاستقرار والموجود سوا، نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي والمركزية ليمان محمد كان قام بزيارة رسمية في مدينة بنغور، وذا في رأسنا وفد واحد حكومي كبير عشان يتابع كمان هناك الحالة الأمنية والتزامات انت المنطقة. وكذلك بعد الوفد كان مشى في منطقة حنا بيري، وفي بيري كله الوفد برئاسة أنا نائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي ولا مركزية المعلومات كان سوا ملمة مع المسائل انت المنطقة دي، وحجوا كمان في ما يخص الحاجات اللي تخص الأمين عبدالعزيز أحمد يعقوب، هو كان جاب لنا الخبر. الرئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي كان استقبل أعضاء الجمعية الوطنية برئاسة هنا علي كلتو الشايمي، وده بخصوص تقوّن العلاقات والمفاهمة بين الجهتين ده عشان يمشوا البلد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: المجلس حنا الشيوخ الكان في رأس الدكتور هارون كبادي استقبلام لأعضاء حنا مكتب الجمعية الوطنية برئاسة علي كلوتو تشايمي. الاستقبال اللي جو أعضاء الجمعية الوطنية الكان سجلوا زيارة لمقر مجلس الشيوخ دا استقبال ودي أخوي يوصف العلاقات القوية اللي بتربط بين أعضاء البرلمان المكون من غرفتين وهم من الأسامبلي ناسيونال والسينا.

0: هم من وجهين لعملة واحدة. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بعد ما شال الكلام قال باسم حنايا وباسم الوفد الرافقة قدم شكرا لرئيس السنة بالجهود الكبيرة والخدمات القدمة للوطن وللمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتخالي ودا من خلال الاقتراحات والوصايا الساعدت في قدمان خدمات كبيرة للوطن وللمواطن. في وقت المقابلة علي كلوتو تشايمي وضح بكونه الزيارة القام بيا في السنة دي جات في وقت طبقت فوق الغرفتين من خلال الملمات الجماعات في كثير من الخدمات وقدم التهاني هنا عيد الأضحى لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي وطلب من كل المواطنين التشاديين خليه يتمسكوا بالوحدة الوطنية ويخلوا منهم الخلافات والتفرقة. نذكركم بكونه الزيارات المثل دي تتابع زيارات آخرة ودا لأشان يقو التعاون القايد عن بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
1: ريبورتاج سوا وبدا فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. الرئيس الوكالة الوطنية هنا تنظيم الانتخابات أحمد بشيري كان سوا نقطة صحفية في مكتبه وهذا شان يخبر الرأي العام الوطني ببداية انت الحملة انت الانتخابات التشريعية هنا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بصادف اليوم وتستمر الحملة كمان لمدة حنا 25 يوم. سيد أحمد بشيري كان طلب من كل المتنافسين خليه يحترموا القوانين وخاصة كمان الشروط والضوابط حتى القوانين هذا الانتخابات في بلدنا تشاد. في نفس الموضوع الرئيس انت السلطة العليا هنا الإعلام البسمو بشوفو حماس حليمة السادية علي كان في هوة ملمة أنا إخبار بخصوص كيف ينظموا الفرص للمترشحين ومسؤولين الأحزاب السياسية ومسئلين أقوم في وسائل الإعلام العامة ولا خاصة. الدروف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: الهدف من الملمة الإخباري اللي كان نظمتها السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفوه هاما لعشان تخبر المترشحين وممثلين الأحزاب السياسية ومسؤولينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراجعة عن القوانين التنظيمية الكفيلة بضمان هن تغطية إعلامية شاملة ومسؤولة توافق مع القوانين والنظام المعتمدة في هاما وده في إطار التجهيزات لبداية الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة الجزئية في مجلس الشيوخ والبرلمان الكان قرروا ينظموها في يوم 21 شهر 6 سنة 2026 في ولاية شاربة قرمي وحجر لميس. في بداية الملمة قدم رئيس قسم التكوين والبحث في السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو ترومباي جوفري عرضا تفصيليا قدم معلومات واحد واحد شرح فوق مختلف النصوص التخص النصوص المعتمدة التخص التغطية الإعلامية في وقت الحملة الانتخابية الجزئية. ترومباي أكد بكونه واجب يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعدها التضمن حملة انتخابية هادئة ومسؤولة. بعد سلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو نسخة من النصوص التنظيمية الكان تضمن 3 قرارات للمترشحين وممثلين الأحزاب السياسية بالزيادة لممثلينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة من الإذاعات والتلفزيونات ووسائل إعلام آخرين لعشان يخبرون بهدف انت التعامل مع مختلف خدمات المرشحين في فترة انت الحملة الانتخابية. في خطابة التوجيهية كلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو هاما حليمة السعدية علي وقالت السلطة العليا للإعلام بصفتها الجهة المكلفة بنظمين قطاعنا الاتصال سوت دورة عادية في يوم 28 شهر 5 الجاري وفي نهاية الدورة يعتمد 3 قرارات الهدفهم يواجه نظام هنا التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية. وضحت بكونه القرارات 3 ديل الأول يخص التذكير بالقواعد الأخلاقية والمهنية الكان تمشي مع خدمة وسائل الإعلام وتضمن تغطية تحترم مبادئ الإنصاف والتعددية والتوازن في نقل المعلومات.

0: اللي القرارات الاثنين ديل يهجوا في زمن هنا البس وقت الانتخابات. وفي ده شددت رئيسة هند السلطة العليا للإعلام البصمعو والبشوفو وقالت ما واجب يتجاوز التغطية الإعلامية الخصصو لنشاطات هنا أي مترشح 5 دقائق، وده ما ضرورة هن أنتين المدة الزمنية لأي مترشح بدون أي مجاملة، وده لعشان يحترموا أسس هنا المساواة وتضامن هنا الفرص أم بين كل المترشحين.
1: ريبورتاج سوال الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. في ما يخص النشاطات النسخة الثانية انت الجائزة انت التميز الوطني الشباب دورنا سنة 2026، الخدمات كان بدت في المدرسة الوطنية انت الإدارة إناهني في العاصمة جمينة. الأمين العام في رئاسة الجمهورية الوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري هو كان رأس المناسبة بحضورنا كثير من المسائل والفائلين وكثير من الشباب. الأمين العام الوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري كان أكد بكون الجائزة هنت السنة دي هي التزام قدام الشباب هنجات وما خلاص شعارات ودعايات بس. السيناتور بايمي بادكي البير كان سوى ندوة هنا نخاشة بإنوان اللامركزية وديناميكية انت التنمية حالة انت المجلس الإقليمية المناسبة كانت في المدرجة إدريس ديبي إدنو في المدرسة الوطنية انت الإدارة بحضورنا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والمرنة مدينة تنجمينة وكثير من الطلبة والطالبات المدرسة الوطنية انت الإدارة إنا حجاوة بيب أمر والتفاصيل.
2: عشان يقووا الحوار في القضايا هند التنمية المحلية في دا حيا السيناتور باهيمي باتاكي ألبير الندوة هند النقاش السووة تهد إنوان اللامركزية في الدلامو هند التنمية، والندوة دي خصصوها لعشان يدرسوا واقع وآفاق هند المجالس الإقليمية وفي الدور القاعدة بتلعبها في لفين عجلة هند التنمية في المناطق المختلفة. وكلي أضو مجلس هند الشيوخ باهيمي باتاكي ألبير حج في أهمية هن اللامركزية البقت آلة بتقرب الإدارة من المواطنين وتقوي المشاركة هنت المجتمعات المحلية في مرجين القرار هن التنمية. باهيمي باتاكي ألبير حج كمان في الدعم المين الضروري يدعم فوق المجالس الإقليمية ويمكنوهم في خدمتهم بالصورة العديلة، وكمان حج في التحديات القاعدة بتواجه نظام حن اللامركزية خاصة في الإمكانيات المالية والموارد البشرية. والندوة دي لقت كثير من التداخلات منا قدم المشاركين أسئلة واستفسارات في اللامركزية خاصة في سبل هنطورينا في الخدمة هنت المجالس الإقليمية. نذكركم بكونه الندوة دي بلشك بتبقى فرصة لتبادل فك الآراء في أهمية هن اللامركزية اللي هي واحدة من الركائز الأساسية والبتحقق التنمية المحلية وبتقوي المشاركة للمواطنين في سيرين الشأن العام.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار بإذن راديو جات تفاصيل ونواصل. أم باكر يوم الأحد 31 مايو 2026 بوافق مع اليوم العالمي هنجدد الشراب عن التابع أو الشراب عن السجارة. شندال من الأم هنت الوزارة هنت الصحة العامة والوقاية كان قدمت بيان للأمة هنجد وكلمت كمان بالجهود القادة تسويها الحكومة عن بلد نجد في الجهاد ضد التابع. الجهوة حبيب أمر سوال لنا الترجمة.
2: بلدنا تشاد بتحتفل بالذكرى رقم 31 حن اليوم العالمي البكافح في السجيرين وشعار حن السنة الجهاد ضد الشراب حن التابة. شعار حن السنة بحج في المخاطر حن السجيرين. وفي بلدنا تشاد قدروا اكتشفوا النتائج عن المنع الوطني اللي كان سووه في سنة 2019 في المدارس واللي كان خصصوه للتلاميذ الأمور من 15 سنة لحد 18 سنة واللي كان نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في السنة ديك لقوا العدد القاعد بسجر 11.5 منهم بسجروا في البيوت 23.3 و14.5 من الطلاب قاعدين بيسجلوا في البكانات العامة المسدودة ودخنين هن الطلاب ده بجي في كثير من الأسباب الاستراتيجية هنت التلاعب القاعدين بيروجوها كثير من التابعين لصناعة التدخين هن التابة ومنها الحملات هنت التابة والسواقة هنت السجارة الملبدة والدعايات المباشرة والملبدة والهدف من الاستراتيجيات دي ليقللوا من المخاطر هنت السجائر وقدام ده كله قررت الحكومة كثير من الإجراءات الشددت فكة لعشان تحمي صحة عن المواطنين خاصة الأوين فدا وافقت في المضيان عن الاتفاقية عن منظمة الصحة العالمية القاعدة بتكافح في التدخين ومرقت القانون رقم 10 البكافح في التدخين وده لعشان يتمدوا المراسم اللي بتتعلق بالسجيرين من المرسوم رقم 1523 والمرسوم رقم 1522 والمرسوم رقم 1759 والجهود دي كلها كيه بتجي في التزام هنا كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو الكان من أولوياته بطمن الرفاهية لكل المواطنين وده بدخل في المشروع رقم 10 من البرنامج الخماسي الخصصو للصحة العامة هنت المواطنين.
1: ريبورتاج ترجمة صوت لنا الزميلة حج هوا حبيب عمر. الكنيسة هنت الكتاب المقدس القادة في كارتي شاقوة في سبتمبر اندسوما عن الاسم الجميلة بيجي فوقها حفلة هنت الأسبوع عن البنتاكوت للكنائس الخمسينية في تشاد ده بحضورنا كثير من الكبارات عن الانجابة والكهنة والناس التابعين للدين عن الانجابة في تشاد. خلينا نسمو لكبير الانجابة نويتا لارينغار يورينا بالهدف
3: بعد نسوي السؤال ليه ربنا ده يلوما قلي فنات الشادي أنه كل واحد هذا شنو قلنا الناس أمام المرضانين كل شيء بدك أتري كل جوف دونك يجو يكشف ساكي بلا بروس وكين تاد المرضان فقرك بسولك سؤال كان الله كي باقي سترك دم المرض يمرو كان ما كي كان دا وكل جات دا ساك دونك ندور خليت الشادي كل يوم مؤمنين يقوموا وبسوا سؤال لألا سادي الحكومة أصلا أنك أيام ذاك أي ما مؤمن فجر قام بسيبه سوى سؤال سنة ركات لألا يساد الحكومة ألا يساد الرئيس شبو ربنا ما يخلينا
1: شويكي الفريتة سبقة وتخريبا 33 دقيقة بالخبر عن المكنانيسة حينت الفنتاكود ده خلاص كمل نشط الأخبار عن المشي والناس اللي فاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. في إطار الجهود القادة تسويها الحكومة عشان تجيب الأمن والاستقرار والآفي والموت سواء نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد في رأسنا وفت مشى في بنغور ومن بنغور مشى في بيره وسواء ملما بخصوص الأمن. الرئيس عن الوكالة الوطنية لتنظيم الانتخابات أحمد بشير كان قدم نقطة صحفية في مكتبه وكلم كمان ببداية انت الحملة انت الانتخابات التشريعية والديمقراطية انت الجزئية الانتخابات الجزئية اللي بتبدأ من اليوم وتستمر لحد 21 يوم ده في 2 من الأقاليم من البلد. والنسخة الثانية انت الجائزة انت التميز الوطني عن الشباب والدور عن سنة 2026 كان أنت بدايتها في المدرسة الوطنية انت الإدارة إناهني في العاصمة نجمينة الوزير الأمين الآن في رأس انت الجمهورية مصطفى محمد مصري هو كان أنت البداية. شكرا لكم انتم القاعدين تتابعونا حاليا من بنغور ومن بيري ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد نشر الأخبار كان جوزو وسط التحرير محمد أحمد عبد الكريم مهاجر عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وتيد إخراج ناجي هوا بيت بومر قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شعب البكي أرقدوا أو قيدوا بعافية.

السمنة السماء التراريشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الكبير الحاج أحمد بيكوس نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات المفضلة. بلاغنا ودار السيدة محمد زين محمد قاعدة في كارتيه أم سنيني. بطلب من أي إنسان اللقي أو شاف أو كرب أوليدة زين محمد زين مرك من بيت الأسرة من أمس. الولد ده عنده 5 سنة وبكلم كلام عرب وكلام قران. لابس ليه جلابية لونها بيضة. فأي زول كان لقاه شافه وكرب في بكانه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليه أو بنادين في نمران التليفون 99 85 70 11 2 ارتل 66 30 2 10 7 20 2 ارتل آخر 66 30 2 90 8 88. نكرر السيد محمد زين محمد قاعد في كارتيه أم سنيني بيبلغ بودار مريقين هنا أوليدا زين محمد زين. الولد ده مرق من بيت الأسرة من كارتيه أم سنيني. الولد عنده 5 سنة وبكلم كلام عرب وكلام قران ولابس ليه جلابية لونها بيضة. فمطلوب من أي إنسان اللي لقيه أو شافه أو كرب الولد في بكانه خليه بوديه للكوميسارية انت البوليس القريبة ليه أو بنادي في نمرود تليفون تيجو 99 95 75 71 12 ارتل 66 32 17 22 ارتل اخر 66 32 98 88. الولد الله يقبل الاهل بالعافية والسلام. بلاخنا فرحة ادم ابو اما انقبا محمد كبير ابديب كشلة خالة كشلة جامع هسيني عبد الرحمن محمد موسى فكي قوني قريمة أمدو بدرمان توم محمد حسن سليمان أمر قجة بلاما أمر أخونا أمر فلاتي دقومة رماد أخي فلاتي الشيخ أشكو عرب رمضان نجرمة مؤمن نجرمة أخي قجة إبراهيم مكايلة محمد سليمان خرسة محمد خرسة رماد محمد ولد الإمام الرئيس إيسى عبد الرحمن آدم عبد الرحمن آدم أجد جبرين نكور البلامة حسن جبرين جبرين ولد الشيخ بركة ولد الشيخ تكشير محمد ضهية جبرين خرسة أرون أبيسو أجد بشارة جيمي البلامة نكور جبرين نجوان أبكر جبرين ديك أبيا شين آدم أجد آدم موسى محمد تشين جبرين موسى كشلة كتش عبد الله جرم أحمد آدم أحمد وفكي آدم لوم الفرحة ببلغه للهاج أبكر آدم إدريس حسن البلامة إيسا يونس أبكر أبجد أبجد أبكر موسى طاهر أبشين جدة حسين عبد الرحمن آدم عبد الرحمن شين أبكاكا رجيبي حسنة بركة حسنة محمد تولد النا آدم إيسا قنبو خالة آدم مخالة توم مكفترة عمر حارون حسنة رجيبي عبد الله أبكر الشباب نيجيليجي أبكر ولا سينا بلام جدة توم أشوف ولا موسى محمد قوزار محمد حسنة أسيني إدريس عمر محمد شين وشباب نيجيليجي سيد إيسا بابا سيد أبو أم موسى محمد أخي هارون آدم وشباب بن كركم جد إبراهيم شايبو بشارة بلا مرامات عبد الله أبكر الشباب بن إفني الرئيس أنبنا رمادة كشلة كوري فكي أجد عبد الرحمن رمادة آدم خديجة عمر قنبويا خالة هلمة جبرين آشان كسيري جنبو جرمة فني موسى هلمة فكي عربية حامد حج أخي فني زارة دقوش حسنة خديجة محمد ميمونة موسى زارة محمد آشي كشلة أدم محمد حبيبة أليفة حج هارون وشباب نشاب أمبريا كوري كشلة هلوي كبير أخي توم أبيسو خالة محمد تبنية أبيسو خالة البنية حسنة وشباب نجليجي جيمي توم الكونسي بشير كبير حسنة بسام حسنة وشباب نقوي بخاري آدم أحمد جبرين وشباب الرنقاجي إما حسنة طائر أبكر النمير بشارة وشباب بديه محمد بشير كمسلم حسنة هارون الشيخ آدم بكري
Bakari Seydo Shabab ne Himidat Aruna Abba Jimmy Abba Yunus Isa Akhay Musa Ramata Musa Yaqub Adanna Hassan Ajid Shabab ne Efni Jibrin Kakka Saleh Jibrin Shabab ne Ardeb Dabba Mumin Ramat Hammay Abakar Emma Ahmadta Gurogullo Ahmadta Muhammad Hassan Emma Akhay Adam Akhay Mumin Muhammad Hepsita Bishara Hawa Kachu Adama Bitta Sheikha wa Shabab ne Shab Al Goz Fallati Harun Muhammad Dajida Galadima Fallati Akhaye Amma Sakine Wabanata Fishigek Jibrin Walla Tata Washabafine Dorotoya Abana Hiseini Adum Hiseini Ramata Muhammad Akhaye Dogoror Akhuna Jidda Jaku Abdurrahman Yusuf Abraise Abdurrahman Asta Washabafine Dalkena كتشو محمد وزوجته أميتة محمد فريدينا محمد إما آدم نكاس عبد أبكر محمد محمد كونغو وشباب ننجيتو أبو عبد الرحمن دنا عبد الرحمن آدم جبرين بشير تاسي مؤمن بشارة إدريس دنا وزوجته توم عبد الله وشباب نمردو الرئيس إيسا مصطفى تاير بنية بكر إسيني أحمد تفي أرديبي يا يدنا محمد تاجيد أحمد تاجيد عمر غومبو حسن حسيني محمد تدونغوس جبرين دونغوس محمد رمات أجيد ترمات محمد دنا وشباب نسيقطي آدم بكر هارون ولا سيدنا وشباب نيغوا عبد الرحمن سيد حبيب توم فنوي عبد الرحمن وشباب نبيضة الحاج أجيد وزوجته جبرين أخي موسى إما محمد تولى كيلو دروش جدا وشباب من بلوليات بكر هارون دلوة بشارة أنجر راشين هارون بكر تومية أبكر الحاجة جاموس مريم هارونة أمبدي محمد محمد إبراهيم في الفار آدم محمد عبد الرزاق محمد كوري كبير زار محمد في دلوة بدل من دلوة مكتوب دلوة مانا محمد سليمان ما سليمان أجيت محمد أبكر رغوني كوري أمبولو وشبابيني أبالي أخونا اليمين جدة جبرين محمد تفكي خالة أنجيني عبد الرحمن أنجيني عمر محمد جبرين نمومن إدريس موسى أنجر موسى أبو أم آدم أبي أجيمي جدة آدم أجيد محمد بلام أجيد بلام أجيد محمد ساكن قنبويا كشلة وشبابيني الشاب الدبة بلام أليفة اللوان توم اللمين توم محمد تفلاتي أبادية تكشير عبد الله قضافي وشباب ننمر عفوا سليمان إيسا وزوجته نصر تنجلي وشباب نتنجلي موسى قنبو جبرين عثمان محمد تخرسة أبكاكا ديك عبد الرحمن موسى عمر موسى آدم توم الخاطر ربيشي ديك حامد دلقي بشارة أحمد حامد عبد الرحمن يوسف سيد ساكن جبرين موسى نجوان مصطفى محمد أمبالي حسيني في مشاقة محمد تبشارة أبجيت تبشارة عمر بشارة حسيني جبرين أبكارو محمد رمات أبا جامي أبا جدة محمد شايب القو أسمان عبد الله أسمان أبكر ولا كاكا قرقا كشلة اللوان أبكر كلو كبير قنبو مكايلة دوغو مكايلة كبير قنبو جدة حسيني دقاش موسى حسيني كبير وزوجته أنغاسي موسى هلمتا جامي هلوي جامي أجد جامي خديجة توما عمر بكري وبلاما تشا ولكل الأهل البيدين والقربين البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولاتم آدم أبو أما المارو بآدم أنقبا على روس ابن باكر الأحد والأزومة يوم الاثنين من بكرة في الدقيلة الزيفا مقابل سوق البقر الساعة 7:48 دقيقة نمشي لمكنة الفن

بعد ما سمينا الصحوة الجميلة بعدها نمشي للدولة الكبيرة الإفريقية دولة الفن والثقافة والأغنية الجميلة زائر سابقا كونغو ديمقراطيك الفنان الكبير البرنس كوفي أوليميدي بابا بونير هدية خاصة لكل الناس اللي بيبوا الأغاني السمحة هنا كوفي خاصة جروب الكلمات بيتي غومبو سورتو جبرين سورتو هارون جاكسون نوري والإنا جانانا أخونا إيهامر تورنا فاطمة سامبا إيمي باقاملا سكينة هارون كل الناس اللي بيحبوا الفنان الكبير نقول لكم مساء الخير ومساء حلو من غاديو تشاد وما ننسوا لامي فورتين وجروب غاديو تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس يلا يا الكلمات

الوكي سم الوكي تم وساعد قد والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا مكتكنا نخلو بكنا لزميلنا بشير تليفون بجي بكلم لكم بكلم نصارى بقول لكم بسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة الشيف الكبير والإنجينير بلين شوكي ألفريد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانته وما مشينا لا ماجي نلم معكم أمباكر من الساعة 8 إلى الساعة 10 ومعنا ضيفنا في البرنامج الكونسيه عثمان قنبو من قجي شرفة أرجو بعافية.

0: من الإزاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو يعود إلى العاصمة أنجمينا قادما من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج. إلى ولاية مايوكبيا الشرقية، وفد حكومي يقوده نائب رئيس الوزراء يصل منطقة بيري، ولقاء عالي المستوى ينعقد لمتابعة الأوضاع الأمنية والمجتمعية بالمنطقة. رسميا الحملة الانتخابية الجزئية للانتخابات تبدأ اليوم، ورئيس الوكالة أحمد باتشري يعدد الشروط والضوابط التي يعاقب عليها الناخب عند الإخلال. بعد نجاحها في النسخة الأولى جائزة التميز الشبابي الوطنية تنطلق مجددا في نسختها الثانية، ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية يقول إنها تمثل التزاما راسخا تجاه الشباب التشادي. أهلا بكم من جديد. عاد اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة أنجمينا قادما من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج، وقد كان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب القائد العام للقوات المسلحة التشادية وقائد الأركان الخاصة ومعاونيه بالأمانة العامة والمكتب المدني وعمدة مدينة أنجمينا. هذا ولدى تواجده بالعاصمة العربية السعودية، فقد التقى فخامته بولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث بحث الطرفان أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
2: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أقام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفل الاستقبال السنوي في الديوان الملكي بقصر منى، وذلك على شرف رؤساء الدول والشخصيات الإسلامية عقب أدائهم مناسك الحج. ومن بين من التقى بهم ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو والوفد المرافق له. واستعرض الجانبان خلال لقائهما في الديوان الملكي بقصر منى أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تطرقا إلى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2021 بالرياض. ويأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
1: في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الاستقرار والسلام المجتمعي، يقوم نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد بزيارة رسمية إلى مدينة بنغور على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وتداعيات النزاع القبلي الذي شهدته بلدة بيري مؤخرا. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
3: واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية من عمدة بلدية بنغور قرقم ولنا جوزيف، أشاد فيها بجهود نائب رئيس الوزراء إلى جانب رئيس الجمهورية في ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. بدوره المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكبي شرق كوكونيسديمي، وضع النقاط على الحروف فيما يخص التحديات الأمنية، وأشار إلى أن المنطقة التي عرفت تاريخيا بالاستقرار تمر الآن بمرحلة دقيقة تتسم ببروز نزاعات مجتمعية وأحداث عنف، أبرزها ما شهدته بلدة بيريم مؤخرا من اشتباكات أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى تفشي ظواهر السطو والسرقة وما يصاحبها أحيانا من أعمال انتقام وعنف وإشعال الحرائق، والتي باتت تستوجب تدخلا أمنيا حازما لإعادة فرض النظام، فيما نقل نائب رئيس الوزراء في مستهل حديثه تعازي فخامة رئيس الجمهورية لأسر الضحايا قبل أن يطلق حزمة من التوجيهات الصارمة، مؤكدا أن العبث بالسلام الاجتماعي خط أحمر. وقد تمحورت رسائل الحكومة حول نقاط جوهرية تتمثل في سيادة القانون، والتي فيها شدد نائب رئيس الوزراء على ضرورة فرض هيبة الدولة واللجوء إلى القضاء كمسار وحيد لحل الخلافات. ووجه ليمان المسؤولين الإداريين بضرورة تبني سياسة الحوار الاستباقي داخل جميع المقاطعات وتكثيف التواصل مع قادة المكونات المجتمعية والزعامات التقليدية لضمان حل الخلافات قبل تفاقمها. في الوقت ذاته دعا نائب رئيس الوزراء إلى تنظيم جلسات مصالحة شاملة في أقرب وقت مع إشراك القيادات الدينية والمجتمعية لترسيخ ثقافة السلام والتعايش السلمي لا سيما بين المزارعين والرعاة. هذا وقد شهد اللقاء مداخلات صريحة ومباشرة مع النواب البرلمانيين والزعماء التقليديين الذين أشاروا إلى أن جذور الأزمات الحالية تعود إلى تحديات بنيوية، منها ضيق المساحات الزراعية والتداخل في الممرات الرعوية وتأثير المخدرات على الشباب. وفي ختام اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد على أهمية مواجهة الحقيقة بشجاعة وترك المواربة لضمان استعادة المنطقة لدورها كنموذج للعيش المشترك والتقدم. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: استقبل أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعضاء الجمعية الوطنية برئاسة علي كلوت الشايمي، وذلك من أجل تعزيز العلاقات التي تربط الهيئتين والذي يتكون من غرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. علي عربي حسن.
4: مجلس الشيوخ الذي يترأسه الدكتور هارون كبدي استقبل هذا المساء أعضاء مكتب الجمعية الوطنية برئاسة رئيسها السيد علي كلوت الشايمي. الاستقبال كان وديا يجسد تعزيز العلاقات التي تربط بين أعضاء البرلمان الذي يتكون من غرفتين وهما الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. في لقائهما مع الدكتور هارون كبدي الذي رحب بوفد الجمعية الوطنية على هذه الزيارة الودية التي ستظل راسخة في وجداني، ومؤكدا بأن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هما وجهان لعملة واحدة. من جانبه قدم رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت الشامي باسمه وباسم الوفد المرافق له الشكر الجزيل لرئيس مجلس الشيوخ لما قدمه من خدمات جليلة لهذا الوطن ثم للمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتقالي من توصيات وإرشادات مكنتهم من تقديم خدمات كبيرة للوطن والمواطنين. وعقب اللقاء أوضح السيد علي كلوتو جايمي بأن هذه الزيارة تأتي في الوقت الذي نفذت فيه الغرفتان عبر المؤتمر الذي جمعهما العديد من الأعمال، مقدما التهنئة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وللشعب التشادي بحلول عيد الأضحى المبارك، ومناشدا كافة المواطنين بالتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والكراهية. ونشير بأن هذه الزيارة سوف تتبعها زيارات أخرى من أجل تعزيز التعاون القائم بين الغرفتين.
1: أعلن رئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أحمد باتشيري عبر حديث صحفي عن انطلاقة الحملة الانتخابية الجزئية للانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ التي تبدأ من اليوم وحتى 19 من شهر يونيو القادم.
5: ستستمر الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما، وبهذا الصدد أدعو الأحزاب السياسية وتكتلات الأحزاب السياسية المتنافسة ومرشحيها إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون الانتخابي. وقد خصصت السلطات المحلية المختصة في كل دائرة انتخابية أماكن خاصة لتعليق الملصقات الانتخابية، ويفرض القانون على المرشحين جملة من الالتزامات، كما ينص على محظورات يعرض مرتكبيها للعقوبات. ومن ذلك حظر استخدام أي مرشح لقبا أو شعارا أو رمزا أو علامة سبق أن استخدمها مرشح آخر، كما يحظر القانون توزيع أوراق التصويت أو المناشير أو أي وثائق دعائية يوم الاقتراع، ويتعين على المرشحين الامتناع عن استخدام ممتلكات الدولة أو وسائلها أو رموزها وشعاراتها، كما يحظر استخدام أي مؤسسة عامة أو هيئة حكومية لأغراض الدعاية الانتخابية أو للتأثير أو محاولة التأثير في إرادة الناخبين. وبناء على ذلك فإن التصريحات المسيئة أو الاستفزازية تجاه المرشحين الآخرين أو التصريحات المخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة لا يمكن التسامح معها، وقد تدفع هذه المخالفات السلطة العليا للإعلام السمعي البصري الهامة إلى تعليق بث برنامج انتخابي دون الإخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها. وبالمثل يجب تجنب كل أعمال أو مظاهر العنف والتعصب والاستفزاز وإعلاء قيم الاحترام المتبادل والتسامح بين المرشحين.
6: D'intolérance, de provocation doit être évitée au profit du respect mutuel et de la tolérance entre les candidats.
1: من جانبها السلطة العليا للإعلام السمعي والبصري الهامة نظمت اجتماعا إخباريا ضم المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي وسائل الإعلام العامة والخاصة. خلال هذا الاجتماع تم عرض النصوص التنظيمية من الناحية الإعلامية للحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: يهدف هذا الاجتماع الإخباري الذي نظمته السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما إلى تمكين المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية ومسؤولي وسائل الإعلام العمومية والخاصة من الاطلاع على المقتضيات التنظيمية الكفيلة بضمان تغطية إعلامية عادلة ومسؤولة ومهنية ومتوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات لانطلاقة الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة الجزئية في مجلس الشيوخ والبرلمان المقرر تنظيمها يوم 21 يونيو 2026 بولايتي شاربة قرمي وحجر لميس. وفي مستهل اللقاء قدم رئيس قسم التكوين والبحث بالسلطة العليا للإعلام السمعي البصري ترومباي جوفري عرضا تفصيليا استعرض فيه مختلف النصوص المؤطرة للتغطية الإعلامية خلال هذه الحملة الانتخابية الجزئية. بعد ذلك سلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري نسخا من النصوص التنظيمية التي تتضمن 3 قرارات إلى المترشحين وممثلي الأحزاب السياسية وكذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام من إذاعات وتلفزيونات ووسائل إعلام أخرى بهدف تنظيم التعامل مع مختلف أنشطة المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية. وفي كلمتها التوجيهية أوضحت رئيسة السلطة العليا للإعلام السمعي البصري هاما حليمة السعدية علي أن الهيئة بصفتها الجهة المكلفة بتنظيم قطاع الاتصال عقدت دورة عادية بتاريخ 28 مايو الجاري، وفي ختامها تم اعتماد 3 قرارات تهدف إلى مواكبة وتعطير التغطية الإعلامية لهذه الحملة الانتخابية. وأشارت إلى أن القرار الأول يقتصر على التذكير بالقواعد الأخلاقية والمهنية التي ينبغي أن تؤطر عمل وسائل الإعلام بما يضمن تغطية تحترم مبادئ الإنصاف والتعددية والتوازن في نقل المعلومات، في حين يتعلق القراران الآخران بتحديد أوقات البث خلال هذه الفترة الخاصة. وفي هذا الإطار شددت الرئيسة على أنه لا يجوز أن تتجاوز التغطية الإعلامية المخصصة لأي مترشح 5 دقائق، مع ضرورة منح المدة الزمنية نفسها لجميع المترشحين دون أي انحياز، ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المجتمع.
1: من التسابق نحو البرلمان ومجلس الشيوخ إلى التسابق لنيل جائزة التميز الوطنية للشباب التشادي دورة 2026 والتي انطلقت أمس، ترأس الانطلاق وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري. تقرير محمد عمر إدريس.
7: هي مبادرة وطنية تهدف إلى تقوية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والاحتفاء بالمؤسسات والأشخاص التي قدمت إسهامات فاعلة من أجل خدمة وتطوير الوطن. مستشار الشباب لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المنظمة يوسف جبرين أكد أن النسخة الثانية لجائزة التميز الوطنية تهدف إلى توسيع دائرة المنافسة الإيجابية بين ذوي الكفاءة الوطنية وتشجيع روح المبادرة والإبداع بما يعكس على جودة الأداء والإنجاز في مختلف المجالات. رئيس اللجنة الاستشارية للجائزة وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية مصطفى محمد المصري أكد أن الجائزة ليست مجرد مسابقة بسيطة، بل هي ترجمة ملموسة لرؤية سياسة رئيسية، وهي جعل رأس المال البشري لشبابنا المحرك الرئيسي للتنمية في تشاد، موضحا أن هذا البرنامج أكثر بكثير من مجرد مبادرة عامة، فهو يجسد رؤية وطموحا وطنيا والتزاما راسخا تجاه شباب الوطن. هذا وقد تمثل الجائزة منصة لتسليط الضوء على التجارب الناجحة والنماذج الملهمة وإبراز قصص النجاح التي تعكس قدرات أبناء تشاد وإمكاناتهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا.
1: نظمت المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمر نقاش أحياه السيناتور باهيمي باداكي ألبير. المؤتمر النقاشي كان تحت عنوان اللامركزية في ظل ديناميكية التنمية الحالية وحالة المجالس الإقليمية. عبدالله هارون آدم.
8: من أجل تعزيز الحوار حول قضايا التنمية المحلية، أحيا السيناتور باهيمي باداكي ألبير ندوة نقاشية تحت عنوان اللامركزية في ديناميكية التنمية، وخصصت هذه الندوة لدراسة واقع وآفاق المجالس الإقليمية ودورها في دفع عجلة التنمية بالمناطق المختلفة، حيث تطرق عضو مجلس الشيوخ باهيمي باداكي ألبير حول أهمية اللامركزية كآلية لتقريب الإدارة من المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار التنموي، مؤكدا على ضرورة دعم المجالس الإقليمية وتمكينها في أداء مهامها بشكل جيد، متطرقا في حديثه إلى التحديات التي تواجه تطبيق نظام اللامركزية، خاصة الإمكانيات المالية والموارد البشرية. كما تخللت الندوة تقديم أسئلة واستفسارات في اللامركزية وآفاق تطوير عمل المجالس الإقليمية. يذكر بأن هذه الندوة تشكل فرصة لتبادل الآراء حول أهمية اللامركزية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام.
1: يوافق غد الأحد 31 من مايو اليوم العالمي لمكافحة التدخين، حيث قدمت الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية نوجي تولوم تورولتا جوزيفين بيانا بهذه المناسبة. نتابع أبرز ما جاء فيه مع حسب الكريم محمد سعيد بزين.
9: تحتفل تشاد بالذكرى 31 لليوم العالمي لمكافحة التدخين، وشعار هذا العام مكافحة إدمان التدخين. يسلط شعار هذا العام الضوء على مفارقة واضحة، فبينما تبذل جهود التعريف بمخاطر التدخين لا يزال المنتج يجذب الناس. وفي تشاد كشفت نتائج مسح وطني أجري في العام 2019 في المدارس بين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عام و 18 عاما من قبل وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية ما يلي: يبلغ نسبة انتشار التدخين النشط 11.5، يتعرض 23.3 من الطلاب للتدخين في المنزل، ويتعرض 14.5 من الطلاب للتدخين في الأماكن العامة المغلقة. يعود هذا الاستهلاك المرتفع إلى عدة عوامل، منها استراتيجيات التلاعب التي يتبعها مروجي صناعة التدخين مثل حملات التضليل والإغراء، التسويق الخادع، الدعايات المباشرة وغيرها. وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى التقليل من مخاطر التدخين أو حتى إيهام الناس بفوائده العلاجية. وأمام هذه الآفة فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الجريئة والملزمة لحماية صحة المواطنين لا سيما النساء، من ذلك التصديق على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين، إصدار القانون رقم 10 بشأن مكافحة التدخين، اعتماد المراسيم المتعلقة بالتدخين وهي مرسوم 1523 1522 1759. تأتي هذه الجهود في إطار التزام مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية ورئيس الدولة بضمان رفاهية كل مواطن، لا سيما من خلال المشروع العاشر من البرنامج الخماسي المخصص للصحة.
1: ختام النسرة، هذا تذكير بالعناوين: بعد أدائه فريضة الحاج رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عاد إلى العاصمة أنجمينا. إلى ولاية مايوكبيا الشرقية، وفد حكومي قاده نائب رئيس الوزراء وصل منطقة بيري وعقد لقاء عالي المستوى تابع فيه الأوضاع الأمنية والمجتمعية بالمنطقة. ورسميا الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات أعلنت بداية الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية والتي تبدأ اليوم. ورئيس الوكالة أحمد باتشيري عدد الشروط والضوابط التي يجب أن يتحلى بها كل ناخب. بعد نجاحها في النسخة الأولى جائزة التميز الشبابي الوطنية انطلقت مجددا في نسختها الثانية. ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية قال إنها تمثل التزاما راسخا تجاه الشباب التشادي. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.